0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة الموكلا مع بداية إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الأحد 16 من ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق 27 من سبتمبر 2026 للميلاد. مستمعينا الأعزاء، نبدأ إرسالنا بالقرآن الكريم. يرتل المقرئ أحمد جمال جواس ما سيتيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار.

يدعوكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم

0: واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا المقرئ أحمد جمال جواس ما تيسر من سورة إبراهيم. هذه إذاعة المكلّة، مستمعينا الأعزاء تستمعون إلى أرسالنا عبر موجة الأف أم 98.5 و87.5 وأيضا على رابط الإنترنت مكلّة.fm.com. فيما يلي استعراض لفقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم الأحد 16 من ربيع الآخر الموافق 27 من سبتمبر. نعقب هذا الاستعراض بحديث ديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان الإتقان في العمل، ثم تستمعون من المنشد عيدروس الجفري إلى ابتهال يا ربي عالم الحال. في 37 دقيقة نقدم أبرز العناوين للأخبار، ثم البرنامج الصباحي اليومي سحر الشروق. من الأغنيات بعد ذلك تستمعون من صباح منصر إلى يا حبيب اسعد صباحك وعبد العزيز محمود لمن هواك. في 8 نلتقيكم على الهواء مباشرة في البرنامج الصباحي اليومي صباح الخير يا حضرموت. هذا البرنامج يستمر معكم حتى 9، في ذلك الموعد نقدم نشرة الأخبار الصباحية، ثم نقدم كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى 26 سبتمبر. في 39 دقيقة نقدم لكم برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. في 10 تلتقون مع البرنامج الأسبوعي المباشر شكاوى على الهواء، يستمر هذا البرنامج حتى 11 تماما، في ذلك الموعد نقدم عرضا للأنباء. بعد ذلك نقدم برنامج ومضات على ضفاف الذكرى بمناسبة العيد 59 لتأسيس إذاعة المكلة. بعد ذلك تتابعون أحداث الحلقة 11 من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. في 11:36 دقيقة ننقل أذان صلاة الظهر من مسجد عمر، ثم نقدم إعادة للحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان الإتقان في العمل. من برامجنا في 12 نقدم برنامج بريد المستمعين، وفي 12:30 دقيقة برنامج الحويف. أعزائي في 1 نقدم موجز الأخبار، ثم البرنامج اليومي حضرميات. في 1:15 نقدم برنامج التنفس، وفي 1:45 دقيقة البرنامج الشعبي اليومي كلمتين، ثم تستمعون من محمد جمعة خان إلى حننك يا من. في 2 نشرة الأخبار المسائية الرئيسة ونعقبها بالمتابعات الإخبارية. في 2:25 دقيقة نقدم المجلة الرياضية، وفي 2:55 دقيقة ننقل أذان صلاة العصر. في 3:15 نقدم لكم برنامج بيت وخبر، وفي 3:30 دقيقة إعادة للحلقة 11 من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. تستمعون بعد ذلك من أحمد بن أحمد قاسم إلى من كل قلبي أحبك يا بلادي، ومحمد صالح عزاني بلادي إلى المجد. في 4 نقدم إعادة لحلقة صباح اليوم من برنامج شكاوى على الهواء، وفي 5 النشرة المحلية، وفي 35 دقيقة برنامج الأمن والحياة. في 35 دقيقة ننقل أذان صلاة المغرب، وفي 6 نقدم برنامج مسامع ثقافية، ثم إعادة لبرنامج ومضات على ضفاف الذكرى. في هذا بعد هذا البرنامج نقدم أغنيتين أنور الحوثري إذاعتنا نحييها، وأيضا يغني أبو بكر سالم في سكون الليل. في 56 دقيقة الموجز الختامي لأهم الأنباء، ثم القرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وسورة نوح. في 7 نختتم الإرسال بالسلام الوطني. هذه فقرات ومواد برامج إذاعة المكلة لهذا اليوم الأحد 16 من ربيعنا الآخر الموافق 27 من سبتمبر. نتمنى بأن تقضوا معها أحلى الأوقات.

0: مستمعينا الأعزاء، نبدأ معكم الآن أولى فقرات ومواد برامجنا الحديث الديني. حديث اليوم للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان الإتقان في العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علاه. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة أعظمها صورة من صور الإنفاق، وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته، إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا نستشعر بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لابد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 30 دقيقة بعد 7 الآن في ذات المكلة، تحية لكم وهذه عناوين الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر ويؤكد رفض مشاريع الإمامة والعبودية. عضو مجلس القيادة طارق صالح يلتقي قائد القوات المشتركة. رئيس الوزراء يتفقد أوضاع جرحى الأبطال في مشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. الإيران يحذر من تهديد حوثي خطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. القوات المسلحة تقول إن ميليشيات الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية تهدد سلامة الطيران المدني. وزير الأوقاف يلتقي علماء ومشايخ حضرموت وأكدوا على وحدة الصف لمواجهة الحوثي. بتكليف من عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت، السلطة المحلية بحضرموت تكرم اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافية للأندية. اللجنة الاستشارية بحضرموت تبحث جهود هيئة المواصفات وواقع مصانع طحن الأسماك. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 550 سلة غذائية في منطقة الحامي بمديرية الشحر. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام أبرز عناوين الأخبار. الشحر. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام أبرز عناوين الأخبار.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم

الأقصى العيش بسلام داخلي يخلق أو بالأصح يقدم لنا سلاما خارجيا يعلق على جدار الزمن. والسلام الداخلي لا يتحقق إلا بالاستمساك بالأخلاق الحميدة التي نقدمها للآخرين فتعود علينا بالخير والسلام الخارجي كما أسلفنا القول. السلام الداخلي الذي نعيشه أيها المستمعون الأكارم سيحقق لنا السلام الخارجي الذي سيراه الآخرون على صفحات حياتنا. لماذا؟ لأنه لن يكمل الجميع معنا طريق الحياة إلى آخره، فبعض الناس يتعايشون معنا مرة من الزمن ثم يكون الفراق. لذلك من الأفضل أن نحفظ لأيام وصالنا معهم حرمتها، فلا ننتهك الأسرار ولا نبارز بالضعف ولا نبكي على اللبن المسكوب، ودائما نقلب الصفحة. وفوق هذا مستمعين الأكارم نمضي على الدروب ولا نلتفت، نسالم ونوائم ولا ننزع قشرة جراح قد التأمت. وفوق هذا نمضي على الدروب ونسعد الآخرين بكل ما نملك ولا نجعل الضغينة تقترب منا، ونحاول تصفية قلوبنا لأنها سترافقنا إلى آخر الدروب التي مضينا عليها. فنغادر ميادين الحياة عندما تنتهي أحداثها بابتسامة، لأن الغنيمة لم تعد مغرية، ونحن نغادر تلك الميادين، كل ذلك من أجل السلام الداخلي.

مستمعي الأكارم، قيل الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الحديث. وقال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: اعلم أن البشاشة من الأمور التي تثابون عليها، فمن كان متصفا بها فليحمد الله وليسأله المزيد من ذلك، ومن لم يكن متصفا بها فليمرن نفسه عليها، فإن الإنسان لا يزال يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة حتى تكون من سجاياه وطبائعه. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب الناس من الذي يعطيهم العطاء. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لئن تلقى أخاك بوجه طلق، معناه سهل منبسط، وفيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وأنقل حتى طلاق

قصة صحيحة عندما ضرب الجنود الصهاينة بكل قسوة وقوة وقتلوا الطفل محمد الدرة. نعم قتلوه فسقط شهيدا على مرأى مصر من العالم. هذه قصيدة بعنوان حروف الماء تتحدث

سوى طعنة الحبيب للحبيب، ممددا على سرير مستقل لتأخذ نصيبك من التوتر. خذ غرفة من ماء الحروف داخل حجرة في ليل غزة تتسع لتضيق، وقل: أي ياسمينة تراهن على بياضها الآن؟ أم أي توقيت مناسب

شبر الأرض تحت سقف عار من الهديل، وأنت ترمو إلى حلم ضحوك يعانق تبر الأرض. قل أرأيت إن أصبحت القدس قاب ليلتين

0: صاف يمسح بعض الغبن عن طيفك، وأن طيف محمد يحميك من كل عاصفة تمر، لولا أن يافا بعيدة والذين تحبهم بعيدون فيك. التوقيع الشاعر عبد المالك شكري.
1: لأجلك

القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحب.

الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان وأينما تستمعون إلينا في هذه اللحظات عبر برنامجكم الصباحي اليومي صباح الخير يا حضرموت. أتينا لكم من جديد والوطن يحتفل بذكرى ثورته السبتمبرية الخالدة في عامها 64. أتينا لكم وهناك انتصارات جمة قضت على الإمامة وقضت على المتمردين الخارجين على النظام والقانون، فتحية لأبطالنا ولشهدائنا الأبرار الذين حققوا ويحققون انتصارات جمة لانتصار هذا الوطن العزيز علينا جميعا. فتحيتكم اليوم في هذا الصباح تحية وطن وتحية لكل من يحب ويكن لهذا الوطن كل الاحترام والتقدير، وصباحاتك خير دائما يا حضرموت.
2: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. عدنا لكم أحبتنا وعاد الصباح من جديد لنلتقيكم على مفترق الطرق في صباح الخير يا حضرموت. نحمل لكم المحبة ونحمل لكم ونكن لكم المودة. نرسل لكم مع صباح هذا اليوم أجمل التحايا، ولك يا حضرموت كل المحبة
1: والتحايا أيضا من طاقم اليوم في صباح الخير يا حضرموت.
2: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشاركني التقديم الزميلة أروى بايزيد،
2: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل أسامة جابر.

0: أبوكِ من دم.
1: إشراقة الصباح.
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: صباح العزة والكرامة والانتصارات على أعداء الوطن،
1: صباح النصر المؤزر الذي يحققه شعبنا على المتربصين بوطننا الشامخ.
2: نعم، وطن شامخ شموخ الجبال الممتدة على تراب وطننا الغالي،
1: وطن غال علينا جميعا، لذلك يجب علينا أن نفديه بكل ما نملك من قوة.
2: فالوطن الذي لا نحميه لا نستحقه، لأنه هو هويتنا وعزتنا وكرامتنا.
1: نعم، الوطن عزيز علينا جميعا، فهو متنفسنا، ومهما غبنا عنه فإننا نحن إليه.
2: فصباحكم اليوم وطني بامتياز.

0: صباح الخير يا حضرموت، لجنا معكم ومع فقراتنا المختلفة. وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي، والذي يقول يوم يا عروة
1: المثل يقول وطني ولو على نص بطني،
0: وطني ولو على نص بطني. وهذا المثل يحث هذا المثل على العيش في الوطن ولو على قلة المعيشة، لأن كثير من الناس يعني يحبذ أن يسافر من الوطن ويغترب عن تراب وطنه وعن أهله ومحبيه، وذلك لتحسين معيشته. لكن هذا المثال يقول حتى على نص هذه المعيشة، على نص بطنك
1: بالفعل
0: تبقى على تراب هذا الوطن.
1: بالفعل، والحضارة معروفين من زمان أنهم أهل الهجرة.
0: صحيح.
1: يعني في البداية الهجرات إلى شرق جنوب شرق آسيا وإلى شرق أفريقيا، ومع ذلك يحنون إلى حضرموت. تحصلهم محتفظين بهويتهم بلهجتهم، حتى يمكن بملابسهم ممكن تختلف الملامح بحكم أنهم تزوجوا مع البلاد اللي راحوا فيها. أخذوا الملامح مثلا الأندونيسية، الملامح الأفريقية، لكن تبقى الجذور الحضرمية في داخلهم عميقة.
0: نعم.
1: حتى المحضار ذكر في أكثر من مرة، ذكر في أكثر من قصيدة هذه الهجرة، مع أنه لم يجرد الهجرة الكاملة، وإنما كان يسافر ويعود.
0: نعم صحيح. لكنه يحن الوطن
1: جدا، وحتى أنه قال قلبي من الفرقة كمرديشة.
0: نعم صحيح.
1: نعم، لمجرد أنه يغادرها فقط يحس أنه يحن إليها بكل قوته وكل جوارحه.
0: نعم، وهذه هي طبيعة الإنسان وبفطرته، يحن إلى مسقط الرأس ويتذكر أيام الصبا ويتذكر الأيام الجميلة. فعندما يغادر الوطن وهو على مضض، يعني يغادر وهو ينظر إلى تراب وطنه، ينظر إلى أهله ويفارقهم ويكون الفراق صعب. فلكن قلة العيشة وهكذا لربما تخلي الإنسان يذهب إلى البلاد البعيدة للعيش والعيش الرغيد.
1: نعم، ورغم الترف وربما رغم رغد العيش هناك، إلا أنه يحن إلى كزمة الخبز هنا وحب.
0: نعم
1: والحجف والتمرة.
0: صحيح.
1: ويعني
0: وهذا ملاحظة، وحتى نحن عندنا نسافر يعني لأيام أو شهر.
1: أنت جربت سيد محمد قبل أيام. نعم، رغم أنك رحت إلى أقدس البقاع.
0: نعم صحيح، ولكن الوطن تحن إليه فعلا، وإلى بلادك وأهلك. فهكذا هي الفطرة، نروح ونعود إلى العش، يعني إلى وطننا.
1: أيضا الشاعر خالد بن عبد العزيز قال لي أن نأخذ بقى معاكم لو هو على صندوق
0: مشعوب.
1: صندوق المشعوب ما بيوصلك، لكن هو الحنين إلى الأرض،
0: يعني بغى بيوصل للوطن،
1: بغى بيوصل للوطن بأي طريقة حتى لو على صندوق مشعوب.
0: نعم صحيح، وكثير من شعرائنا تغنوا بالحنين للوطن، مثل ما ذكرتي المحضار وغيره من شعرائنا الكبار. ونحن نقول اليوم وطني
1: لو على نص بطني.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونرحب بكم مستمعي الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. هناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية لـ 24 ساعة قادمة. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وصباحكم بكل خير.
0: نعم، الأجواء بدأت تميل إلى البرودة نوعا ما هذه الأيام.
1: هناك إحساس بالنسبة للبرودة حتى في درجة الحرارة الصغرى.
0: نعم،
1: هناك انخفاض ما شاء الله تعالى.
0: نعم، وما الجديد في المشي الجوي أيضا؟
1: بالنسبة للمشي الجوي المتوقع بإذن الله تعالى طبعا الأرصاد الجوية والإنذار المبكر على المناطق الساحلية للبلاد أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا وطول أمطار رعدية أجزاء من سهول تهامة والساحل الغربي وأمطار تكون متفرقة على الخبيل سقطرة خصوصا جنوب الأرخبيل. الرياح المعتدلة تنشط أحيانا حول الأرخبيل سقطرة. في المرتفعات الجبلية التوقعات أن تكون الأجواء الصحوة إلى غائمة جزئيا وطول أمطار رعدية مصحوبة برياح حادثة شديدة على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية تمتد لتشمل أيضا لحج وطوالة وتكون متفرقة وصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات حضرموت وشذا وأذن. أشكر القضاء والشكر الغني على أجزاء منها. في الصحراء يتوقع أن تكون أجزاء الصحراء إلى غائمة جزئيا تكون أيضا حارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا تثير الأثرية والمهن. المركز الوطني ينفي عن المواطنين التواجد، يحذرهم من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وكذا من العواصف الرعدية، وينصح باتباع إجراءات السلامة في الطرقات. المنحدرات الجبلية بسبب التثلج في مدارات الأفقية بسبب السحب وتشكل الضباب. مرتدي البحر والصيادين والرببين في السفن حول الخميس قطرة من الارتفاع البحاري اضطرابي. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن 36-28، في المكلا 31-26، في الحديدة 37-30، في سقطرة 35-27، في الغيضة 32-25، في صنعاء العظمى 29 والصغرى 12 وحتى يأتي تعز 32-17 وفي الضالع 30-18 وفي إب 28-13 في سيئون 38-21 وفي عتق 37-23 وفي مأرب 37-22. البحر يكون بإذن الله تعالى خفيف من معتدل الموج على معظم سواحل البلاد فيما يكون معتدل يضطرب أحيانا على أرخب سقطرة. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة مكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: ولا في وادي مخلي حال فيها وعندك مفاتيح قلبي وقفل لا تهدم بالنكد والمذلل ما في الفؤاد غصن
1: مرينا
0: ولا

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المتنوعة، وللرياضة حضور في صباحتنا الحضرمية اليومية، ومع الفقرة الرياضية والإعلامي الرياضي الزميل أحمد سالم القثمي. صباح الخير زميلي أحمد.
1: صباح النور والسرور لكم ولجميع السادة المستمعين في كل مكان.
0: نعم، ماذا اليوم في جعوتك من أخبار الرياضة؟
1: كالعادة ستكون بداية بالشأن المحلي، وبالتحديد من ربع نهائي كأس الجمهورية التي أقيمت يوم أمس مباراة احتضنها ملعب نادي البرق مدينة السريم، والتي كان ضيفها ممثل حضرموت نادي سيئون وضيفه القادم من محافظة إب نادي شعب إب. هذه المباراة التي انتهت لصالح الفريق الضيف نادي شعب إب بهدف دون رد ليتأهل النادي العنيد إلى النصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة وحدة صنعاء وشعب صنعاء التي تقام هذا اليوم الأحد على ملعب الضرافي في العاصمة صنعاء. هناك سبق وأن تأهل نادي وحدة عدن يوم الجمعة على حساب ممثل حضرموت الآخر، وهو نادي احتضام حضرموت بركلة الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليضرب موعد وفي انتظار مباراة يجمعه مع نادي شعب حضرموت الذي سيمثل حضرموت ومثل حضرموت الوحيد في نصف نهائي كأس الجمهورية. هناك أيضا محليا ولكن مرتبط بنادي شعب حضرموت الذي حط الرحال في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ليقيم معسكرا استعدادا للمشاركة في دوري أبطال الخليج التي تقام في بداية أو في شهر أكتوبر المقبل. هناك أيضا محلي عربيا وبالتحديد في المملكة العربية السعودية أيضا، وهو خليج 27 الذي تجري مباريات هذه الأيام، حيث سيلعب اليوم منتخبنا الوطني الأول أمام منتخب قطر. هذه المباراة التي سيدخلها الأحمر اليمني من أجل مصالحة جماهيره والعودة إلى وتحسين الوضعية التي بعد الخسارة الكبيرة والسقوط الكبير أمام منتخب الإمارات في المباراة الافتتاحية وخسارته برباعية نظيفة. مباراة أيضا نفسها تقام في بعد هذه المباراة التي تجمع بين منتخب الإمارات ومنتخب البحرين. واختمن في الدوري الأوروبية يوم أمس كانت هناك عدد من المباريات، أبرزها فوز المنتخب الإسباني على المنتخب الإنجليزي في مباراة مثيرة احتضنها ملعب ويمبلي الشهير في لندن، والتي كانت فوز للمنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هناك أيضا كان فوز لمنتخب كرواتيا على منتخب تركيا بهدفين مقابل هدف. اليوم الأحد ستكون هناك عدد من المواجهات القوية في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وستكون المباراة بين البرتغال سيلعب مع النرويج، وهولندا ستكون في مواجهة صربيا، وويلز سيلعب مع الدنمارك، وختام ألمانيا ستكون في مواجهة اليونان.
0: شكرا لك زميلي الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، ونلتقي إن شاء الله.

0: وكلنا لما نشوف الأوطان اللي داخل حدقات العيون يا
1: نعم
0: محمد
1: صحيح.
0: نعم وحماه الله وحما من فيه أيضا
1: آمين.
0: في دوعا اندلع عصر يوم أمس الأول حريق في أحد المنازل بمنطقة قيدون في مديرية دوعا دون تسجيل معلومات عن خسائر بشرية ولله الحمد.
1: نعم هذا وقد سارع الأهالي إلى التعامل مع الحريق وإخماده بالوسائل المتاحة والطرق التقليدية في ظل عدم توفر سيارة إطفاء مخصصة للتعامل مع هذه الحوادث. مراسلنا في مديرية دوعا الزميل محمد بن صويلح وفانا قبل قليل بالتفاصيل من خلال الرسالة الصوتية الآتية.
2: المستمعون الأفاضل نحييكم من هنا من وادي دوعا نطلعكم على ما يحدث وما يعتمد في هذا الوادي حيث أنه قد اندلع حريق عصر يوم الجمعة الماضي في منطقة شجان بقيدون الواقع على مقربة من مركز الأمن بالمديرية ولم تسجل أي خسائر بشرية من اندلاع هذا الحريق وقد سار على هذه إلى التعامل مع الحريق وإخمادهم بالوسائل المتاحة والطرق التقليدية في ظل عدم توفر سيارة إطفاء مخصصة للتعامل مع مثل هذه الحوادث التي تحدث بين حين وآخر في المديرية وطالب الأهالي السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمحافظة المحافظة عضو المجلس الرئاسي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتوفير سيارة إطفاء المديرية باعتبارها من الاحتياجات الأساسية التي تتطلب طبيعة المنطقة تتطلبها طبيعة المنطقة وتباعد مناطقها السكانية وأكد الأهالي أن وجود سيارة إطفاء داخل المديرية من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر المحتملة عند وقوع الحرائق وعاد الحادثة الواجهة الحاجة إلى توفير سيارة إطفاء مجهزة لمديرية دوعا بما يسهم في سرعة الاستجابة للحرائق والحوادث الطارئة وسبق أن وجه محافظ حضرموت السابق لتوفير سيارة إطفاء وحول هذا الموضوع والاستزادة سيتحدث المدير العام للمديرية الأستاذ عبد الله حسين مقابل بتصريح من البرنامج قال فيه
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمة الله وبركاته في البداية نشكر إذاعة المكلم محافظ حضرموت وبرنامج صباح الخير يا حضرموت عندنا حريق بمنطقة شجين منطقة قيدون وأولا الحمد لله ما هناك خسائر مادية خسائر بشرية وإنما خسائر مادية أعاذنا الله وإياكم من ذلك وكان السبب هناك التماس كهربائي غالبا يرجع بهذا السبب وتعرف في هذا الزمان كثرة الحرائق وكثرة أسبابها للواقع وللتطورات في حياة المعيشية نحن كسلطة محلية مباشرة تواصلنا وهرع الأمن للموقع وكذلك تواصلنا عملية الإشغال ولكن كان الدور أفضل للروح فريد الروح الواحد في هذه المديرية دائما في مثل هذه المواقف فهرع الشباب والمواطنين إلى الموقع وبكل الوسائل التقليدية استطاعوا طفي ذلك الحريق والسيطرة عليه فأولا شكرا جزيلا لشبابنا ومواطنينا أنهم دائما في مثل هذه الحوادث يكونوا فريق واحد مهما كانت الأسباب فهم فريق واحد وبكل جهد والحمد لله على هذا وهذه تقريبا مديريه دوعا معنا هذا طالبنا رقم محافظ في سيارة إطفاء المديرية واسعة جدا وأسباب الحريق كثيرة وهذا ليس الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع والمحافظ عضو مجلس الرئاسة جزاه الله خير قد تفاهم معنا في الموضوع وأوعدنا بالتوجيه للجهات المعنية ونحن لا زال في طور المتابعة ومن هذا المنبر أناشد إن أطلعت من أولويات مديرية دوعا كحاجة ملحة وجود سيارة إطفاء الحمد لله إن شاء الله نحن لازلنا في المتابعة بهذه السيارة لأجل نسيطر على مثل هذه الأمور وأعاذنا وإياكم جميعا أعاذنا الله وإياكم جميعا من هذه الحوادث وفي الأخير نشكر صباح الخير يا حضرموت ونشكر إذاعة المكلة ونشكر القائمين عليها ونشكر الجميع الإعلاميين ووفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير يا حضرموت، وعدنا من وادي دوعة لنذهب شرقا شرق حضرموت إلى المشقاص، إلى أرض المشقاص، وهناك تبذل إدارة فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية الريدة وقصيعر كغيره من الفروع جهودا كبيرة لاستمرار التيار الكهربائي للمواطنين في هذه المديرية المترامية الأطراف.
1: عن هذه الجهود وأبرز الصعوبات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ هاني السقطري مدير فرع كهرباء مديرية الريدة وقصيعر. صباح الخير أستاذ هاني.
2: صباح النور، حياك الله أستاذ محمد.
1: طبعا فرع مديرية الريدة وقصيعر كغيره من فروع المؤسسة بساحل حضرموت تبذلون جهود كبيرة رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل الفروع، فلو أوجزت لنا الوضع الكهربائي في المديرية وأيضا الصعوبات خصوصا بعد زيارة الوفد الإعلامي من المؤسسة في المكلة هنا إلى المديرية.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر إذاعة المكلة على هذا الاستضافة الكريمة، وأحييكم وأحيي جميع المستمعين الكرام، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم في ما أمكن في هذا الموسم الحيوي. موضوع الكهرباء طبعا لأمثلة المواطنين يعتبر كشلان حياة حقيقة. وضع الكهرباء وضع عام، وأعتقد الكل يعلم ذلك، ونحن نواجه تحديات في الجانب الفني والتمويلي للوقود بسبب الوضع العام الذي يمر بالبلد. ونعم طبعا جاهدين على معالجتها عبر الإدارة العامة للمؤسسة المحافظة المتمثلة عبر المدير العام المهندس مازن بن خاشم، من خلال التعاون مع السلطة المحلية والمديرية عبر المدير العام الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر وفق الإمكانيات المتاحة طبعا. ونحن نتفهم معاناة المواطنين وقدر صبرهم. طبعا شرفنا في اليومين الماضيين بزيارة الوفد الإعلامي والعلاقات العامة والطلع على واقع الشركة والتوليد واحتياجات المديرية. وجود الإعلام طبعا أعطى الزيارة وعد توثيقي عن حجم المديرية بشكل عام يعني. طبعا مثل ما سلفنا ذكرا أن المديرية كبيرة، هم سلفتم أن المديرية كبيرة ومترامة الأطراف، ونحن نعاني فعلا من مسافات كبيره في المديريه. لان المديريه تمتد طبعا شبكه الكهرباء فيها من راس برشوة غربا الى منطقه حساي شرقا، وهذه مسافه تقريبا حوالي 90 كيلو متر طولي، ناهيك طبعا على المديريه على الاحياء والقرى المتبعثه في الاطراف. طبعا مثل ما شفنا ذكر استاذ محمد ان المديريه طبعا كبيره، ونحن نواجه تحديات كبيرة في الجانب التمويلي والجانب الفني لمجلس الصيانات بالمحطة. نعم، هذا تقريبا شيء بصورة يعني
1: عاجلة. طبعا بالنسبة للمديرية كما قلنا مترامة الأطراف، هناك الحافة وبدش وقصيعر أيضا والهام مناطق أخرى، يعني لو تحدثنا عن الشبكة يعني في هذه المناطق، يعني هل التيار يعني يوصل إلى هذه المناطق؟
2: نعم، بالنسبة مثل ما قلت طبعا مصدر التوليد معنا محطة واحدة اللي في موقع الريدة الشرقية، وهذه المناطق تبعد بالنسبة للغرب اللي ذكرتها قبل قليل ما

0: الإدارة العامة وبالتمرق على السلطة المحلية على أساس أن يتم إجراء مشروع الحق التحويلي إلى 33 خلفاً.
1: بالنسبة للشبكة يعني هناك الشبكة يعني بحالة جيدة ما هناك فاقد في الشبكة
0: طبعا الشبكات كبيرة يعني وأكيد الشبكة تحتاج إلى استمرارية لصيانات عندها صيانة الشبكة طبعا أما الفاقد طبعا في فاقد عام في الشبكة نحن بالنسبة لنا الفاقد يعتبر بمسافات كبيرة لا شك أن هناك في فاقد داخل فني نوعا من غرف الأشغال لا شك أنه موجود ولكن نحن الفاقد الرئيسي عندنا هو عبر المسافات البعيدة لأن المسافات البعيدة المغطية
1: بالنسبة لفاقم العمل يعني هل هناك في شحة في المهندسين أو عمال؟
0: نعم نحن طبعا كفرع في المديرية وغرض أيضا في الخط الطولي نشتغل للكادر الفني عندنا طبعا لأن بالنسبة للعمالة كفرع في مسافات كبيرة هنا نقدر نغطي المسافات الكبيرة هذا يعني في حالات الطوارئ في حالات العمل الفني فكثيرا مستعين بالإدارة العامة عبر فروع وصناب الإدارة العامة المكلة وحين عبر الفروع القريبة منها
1: نعم. هل هناك من كلمة أخيرة في هذه العجالة أستاذ هاني خصوصا يعني للإيرادات من دفع فواتير وهكذا؟
0: نعم نحن بالنسبة للإيرادات طبعا قبل في الختام أجدد شكري لكم وأقول لجميع المواطنين أبوابنا مفتوحة ونحن عنا لخدمتكم ونتمنى من جميع أكثر من هذا يعني التعاون معنا لاستمرارية في المتسيا الكهربائي لذلك نحن الأول صراحة على المواطنين بالتعاون معنا لاستمرارية هذا الخدمة في دفع ما أمكن من الفواتير لأنها متعلقة طبعا الإيرادات متعلقة بتوفير الزيور متعلقة بالطازيار ومتعلقة بالقوت أيضا.
1: نعم. شكرا لك الأستاذ هاني السقطري مدير فرع كهرباء مديرية الريدة وقصيعر ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تتغلبوا على كل الصعوبات التي تعانون منها. شكرا لك.
0: شكرا.

0: الخير يا حضرموت. ومن المكلا انطلقنا وعدنا مرة أخرى إلى المكلا، وهناك ترتيبات وتحضيرات تجري هذه الأيام لتنظيم حفل إشهار مؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
1: جهود مبذولة من قبل قيادة المؤسسة لانطلاق هذه المبادرة التوعوية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والعلبية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. وللتوضيح أكثر عن مؤسسة آفاق وطن وخططها التدريبية والثقافية، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف

0: الأستاذ خالد أحمد القحوم رئيس مجلس أمناء المؤسسة. صباح الخير أستاذ خالد.
1: يا صباح النور عليكم وعلى إذاعتنا الجميلة إذاعة المقلة.
0: نعم، مؤسسة أفاق وطن، هذه المؤسسة التي سيتم إشهارها قريبا إن شاء الله، وكنتم في خلال اليومين الماضيين مع لقاء مع وكيلة المحافظة الأستاذ عبير الحضرمي، فهل لك أن تحدثنا أستاذ خالد عن هذه المؤسسة وكيف أتت الفكرة لإنشاء هذه المؤسسة ومتى إن شاء الله سيتم الإشهار؟
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الأولى في تاريخ مؤسستنا الثقافية التنموية. طبعا كانت الفكرة تدور في رأسي ورأس الزميل العزيز الأستاذ صالح حسين الفردي، رئيس طبعا رئيس تنفيذي مدير التنفيذي لهذه المؤسسة منذ أكثر من سنتين، من أجل يعني رفض النشاط الثقافي والإعلامي في حضرموت والإسهام مع بقية المؤسسات الثقافية التي تنتج هذا المنهج، من أجل في سبيل يعني إبراز التراث والتاريخ والبرز الثقافي والإعلامي الحضرمي بصورة عامة. بعد ما نضجت فكرتنا بدأنا في الخطوات التمهيدية والخطوات الإدارية والمالية والإنجازية من أجل تسجيل هذه المؤسسة لدى الجهات المعنية هنا في حضرموت حتى تكون انطلاقتنا وبدايتنا يعني في إطار في الإطار الرسمي في الإطار القانوني كما يقال. بكل جهودنا طبعا بإنجاز كل الوثائق والمستنسقات الخاصة به إظهار وتثبيت هذه المؤسسة، وكان باكورة لقاءاتنا بالأستاذة عبير محمد الحضرمي وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة والمدير العام لمكتب وزارة الثقافة في ساحل حضرموت، من أجل طبعا نحن هي بنعبر عن باكورة اللقاءات، ولكن سوف التواصل اللقاءات مع كل الأجهزة وكل الإدارات والمؤسسات المرتبطة بمنهجنا وبعملنا وبنشاطنا. أطلعنا الأخت الأستاذ عبير على يعني انتهائنا من كافة إجراءات التسجيل الرسمية ووضعناها في صورة من خطتنا لما تبقى من العام الجاري الأشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، بالإضافة إلى خطتنا الواسعة للعام القادم 2027 ميلادية، وأبدأ تفاهما كبيرا وواسعا للخطة التي قدمناها والبرامج بصفتها يعني برامج نوعية نستطيع من خلالها التميز والتفرد بعد أن ابتعدنا عن كل النشاطات والبرامج والخطط التقليدية من أجل أن نقدم الجديد المفيد لحضرموت الغنية بالتاريخ وبالثقافة. الإشهار نتمنى أن يكون في حسب ما هو مخطط له في 26 من شهر أكتوبر القادم بفعالية نوعية خاصة نحتفي من خلالها يعني كما يقال نضرب عصفورين بحجر، نعمل الإشهار ونبدأ بتنفيذ أول يعني برنامج لنا وأول عمل لنا وهو طبعا تكريم المكتبة السلطانية في حضرموت هنا في المقلة بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيسها، الذي طبعا يوافق في شهر أكتوبر من عام 1941 ميلادية بحفل مبسط نقدم فيه فيلم وثائقي عن المكتبة ونقدم فيه لوحة أو بالأصح يعني مشهد مسرحي يعني يبين كيف انبثقت الفكرة في رأس وفي فكرة السلطان صالح بن غالب القعيطي طبعا صاحب هذه الفكرة، وهو طبعا رجل وطبعا سلطان غني عن التعريف، سلطان ومؤلف ومهندس فقيه وعالم. حبينا طبعا نقدم تكريما خاصا لهذه الملمح، هذا الملمح الثقافي الحضرمي الكبير، وإطلاق مناشدة عالمية يعني وطنية وعالمية من أجل يعني تطوير هذه المكتبة وتحديثها بصورة تليق بتاريخها بصفتها من المكتبات القديمة، ليس على مستوى حضرموت والوطن ولكن على مستوى الجزيرة العربية ككل.
2: نعم أستاذ خالد، أشرت في حديثك إلى أنكم ستواكبون الجديد أيضا، وبداية انطلقتم من المكتبة السلطانية، فلا شك أن لديكم الكثير من الرؤى تعتزمون وتزمعون الانطلاق نحوها وتحقيقها.
1: نعم طبعا نحن ما تبقى مكتب من العام الجاري 2026 بعد البرنامج الخاص به تكريم المكتبة. لدينا يعني طبعا في الجانب الثقافي بصفتنا طبعا عمل بشقين وبسبيلين، السبيل الاول تنمية ثقافية والسبيل الثاني تدريب الاعلامي. نتمنى ان نقيم دورة تدريبية اختصاصية تنميطية للمشاركين والعاملين في مجال اعداد وتقديم البرامج الثقافية بالذات يعني في المؤسسات والأجهزة الإعلامية في حضرموت، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، الوكالة بشكل عام، وحتى المؤسسات الخاصة كالإذاعات المجتمعية والمؤسسات الإعلامية الخاصة. الدورة طبعا تكون بسيطة طبعا ولكنها مكثفة من أجل يعني مكثفة بهدف طبعا الإسهام في إثراء القدرات الجيدة التي يمتلكها طبعا المعدون والمقدمون في البرامج الثقافية في حضرموت هنا، ولكن نتمنى طبعا أن نقدم لهم بعض الخبرات من خلال وجود بعض المحاضرين الذين يمتلكون أيضا خبرات كبيرة في هذا المجال، حتى طبعا تتم الاستفادة بشكل عام في هذا الأمر.
0: نعم.
1: لدينا طبعا فعالية أخرى لهذا العام، وهي طبعا فعالية تكريمية كبرى للشاعر والتربوي والرياضي والملحن الكبير يعني الأستاذ أحمد سعيد بوسبعة.
0: نعم.
1: طبعا غادر دنيانا شانية إلى رحمة الله تعالى في اليوم 11 من شهر رمضان العام الماضي، وطبعا لم يكن كان الوقت مش مناسب لتقديم علاقة الوفاة. نحن بترصنا هذه الفكرة لتقديم حفل يعني قصدي كبير لتقديمي وطبعا تكريمي لهذا القامة الكبيرة الحضرمية الكبيرة طبعا التي قدمت الارث الفني الكبير كلمة ولحنا، وطبعا هو أستاذ تربوي بالذات طبعا في مجال محو الأمية وشاعر لغنى الواسعة الصيف شوقتني المكلة كيف الأسباب. طبعا هذا يكون بالتنسيق مع السلطة المحلية دكتور عبير قدمت لنا يعني عرضا ممتازا في سبيل يعني إنجاز هذا الفعل وهذا الحدث الكبير الذي يؤكد وفاء الدولة ووفاء كل الأطر الفنية لكل المبدعين في حضرموت.
0: نعم طبعا للمرأة الحضرمية، هل استهدفتموها في هذا المؤسسة وتمكينها وبناء مهاراتها في الحقلين الإعلامي والثقافي بما يلبي متطلبات الواقع المحلي؟
1: طبعا من غير شك طبعا نحن في إدارة المؤسسة يعني أعطينا حيز كبير لي الجانب النسوي في إدارة والمشاركة معنا في إدارة هذه المؤسسة وتنفيذ برامجها سواء كان في مجلس العملاء أو في المجلس التنفيذي مجلس الإدارة لمؤسستنا. هذا طبعا من ناحية كإدارة وكمشاركة في تنفيذ البرامج، لكن لدينا طبعا من غير شك خطط تمس هذا الجانب بصفتي طبعا يعني الحياتية تقوم الحياة تقوم على جناحين طبعا جناح الرجل والمرأة، ومن ضمن طبعا أفكارنا للعام القادم إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: سوف يعني عمل لي ورشه خاصه لمناقشه والبحث في ابداع الكاتب والاعلامي والسردي القصصي الروائي الكبير الحضرمي والساده طبعا جميعا في الاعلام في الاذاعه الاستاذ سالم العبد. وطبعا طبعا كل عملنا اعمال تنميه ونوعيه. هذا طبعا الفعاليه سوف تقام من اجل يعني البحث في السرد الفكري النسوي للاستاذ سالم العبد، وسوف تقوم بهذا البحث نسوه فقط يشارك فيه الرجال. ونتمنى ان يكون طبعا هذا الامر من اجل يعني البحث في يعني تراث هذا الاستاذ الكبير. نعم. طبعا وسوف طبعا يتم هذا بشكل عام. نعم. طبعا مفتوحة بعدين بين الرجال والنساء اكيد، لكن اللي تستفيد من الابحاث هم نسوة فقط.
0: جميل. طبعا اشكرك الاستاذ خالد احمد القحوم رئيس مجلس امناء المؤسسة اي مؤسسة افاق وطن. وكنا نريد أن بعض الأسئلة هناك لكن الوقت البرنامج انتهى. نتمنى لكم في المؤسسة إشهارها ويكون لها مستقبل بإذن الله تعالى. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
2: وأزف الرحيل وحانت لحظة ختام هذه الحلقة. سعدنا برفقتكم مستمعينا الكرام. من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم الزميلة أروى بايزيد.
2: رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل أسامة جابر.
0: نلتقي إن شاء الله يوم القادم.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: صباح الخير. صباح الخير يا حرام يا حرام.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الأحد أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر ويؤكد رفض مشاريع الإمامة والعبودية. رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. السلطة المحلية بحضرموت تكرم اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافية للأندية. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 550 سلة غذائية في منطقة الحامي بمديرية الشحر. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مستذكرا التضحيات الوطنية التي قدمها الأحرار والمناضلون في سبيل إنهاء الحكم الإمامي وإرساء النظام الجمهوري. وأكد الخنبشي أن ثورة 26 من سبتمبر مثلت محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، انتصر فيها الشعب لإرادته وحقه في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية ورفض كل أشكال الاستبداد والتمييز والعبودية، مشيرا إلى أن الشعب اليمني وهو يحتفي بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يجدد رفضه القاطع لأي محاولة لإعادة إنتاج الحكم الإمامي ومشاريع السلالة والعبودية تحت أي مسمى، لافتا إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من ممارسات وانتهاكات يمثل امتدادا لمشروع يستهدف الدولة والجمهورية ومبدأ المواطنة المتساوية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن مواجهة المشروع الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري مسؤولية وطنية جامعة، مؤكدا أهمية توحيد الصفوف والجهود الوطنية في هذه المرحلة وصون مكتسبات الثورة والدفاع عن الجمهورية وسيادة القانون. وترحم الخنبشي على أرواح شهداء ثورة 26 من سبتمبر وشهداء الوطن، مشيدا بتضحيات الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات، متمنيا لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام وأن تعود هذه المناسبة الوطنية وقد تحقق لليمنيين تطلعاتهم في استعادة الدولة وترسيخ السلام والعيش الكريم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح أمس قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض استعراض تطورات المشهد اليمني وبحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المحاور والجبهات لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وأشاد الفريق طارق صالح بدور قيادة القوات المشتركة وما تقدمه من دعم لا محدود للقوات المسلحة اليمنية وقوات المقاومة الوطنية لتعزيز قدراتها، مثمنا الجهود المبذولة لتوحيد الصف وإعادة تأهيل القوات لأداء مهامها الوطنية. وأكد الفريق طارق صالح ثقته بمنتسبي القوات المسلحة وعزيمتهم الراسخة على أداء واجباتهم الوطنية، مشددا على أهمية تجاوز هذه المرحلة ومواصلة تعزيز الجاهزية والتنسيق وتكامل الجهود. من جانبه عبر قائد القوات المشتركة عن شكره للفريق طارق صالح على دوره في قيادته لقوات المقاومة الوطنية وما قدمته المقاومة الوطنية ومنتسبيها من تضحيات كبيرة في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وأكد الجانبان أهمية وحدة الصف وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعزز رفع المعنويات وإعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها القتالية بمعركة استعادة الدولة ومؤسساتها. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أمس أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى، واستمع منهم إلى شرح حول إصاباتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها، وتبادل معهم الحديث مشيدا بما سطعوه من مواقف وبطولات في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الأرهابية وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن ما قدمه الأبطال من تضحيات ودماء هدرا، وأن الدولة والحكومة لن تنسى أبنائها الذين أصيبوا أو قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. واستمع رئيس الوزراء من وزير الصحة العام والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومدير مشفى عبود العسكري الدكتور عارف الداعري والأطباء والممرضين العاملين في المشفى إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجرحى وأوضاعهم والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم، إضافة إلى الاحتياجات القائمة لرفع القدرة الاستيعابية للمشفى. ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمشفى عبود العسكري وتعزيز قدراته الطبية والفنية واللوجستية بما يمكنه من القيام بدوره في استقبال ومعالجة الجرحى والمصابين. ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمشفى عبود وتعزيز قدراته الطبية والفنية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع جاهزية المشافي والمرافق الصحية العسكرية والمدنية للتعامل مع المستجدات والتطورات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية تقديرا للنجاحات المتواصلة التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة البطولة في النسخة الأولى بمدينة القطن عام 2018 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة تريم. وجرى التكريم بتمثيل من وكيل المحافظة لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي الذي قام بتسليم التكريم نيابة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. ونقل الوكيل بعلوي تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت لرئيس وأعضاء اللجنة، مثمنا دورهم البارز في لم شمل الشباب الحضرمي وتفعيل النشاط الثقافي داخل الأندية الرياضية. وأكد الوكيل بعلوي حرص المحافظة على استمرار هذا الزخم، مشيرا إلى أن حضرموت تفردت بين المحافظات باهتمامها الاستثنائي بالجانب الثقافي جنبا إلى جنب مع النشاط الرياضي، بما يعزز استراتيجية النهوض الشامل ويكرس المكانة التاريخية والحضارية لحضرموت. وفي لفتة وفاء وعرفان كرمت اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدرع اللجنة التقديري اعترافا بدعمه السخي وجهوده الملموسة في خدمة القطاع الرياضي والشبابي والثقافي، واعتزازا بدوره المحوري الداعم لاستمرار البطولة ونجاحها. من جانبه عبر رئيس اللجنة الرئيس خالد أحمد القحوم عن بالغ اعتزازه وكافة زملائه بتكريم قيادة السلطة المحلية، مؤكدا أنه يمثل وسام فخر وحافزا معنويا كبيرا لمواصلة العطاء وتطوير البطولة في دوراتها القادمة. بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل بمدينة المكلا في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبد الله الحامد جهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وواقع مصانع طحن الأسماك بالمحافظة والوطن. واستعرض نائب المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بحضرموت للشؤون الفنية المهندس نبهان بن نبهان جهود الهيئة في الرقابة على جودة السلع والمنتجات وتعزيز تطبيق المواصفات القياسية وحماية المستهلك، إلى جانب أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها. وفي سياق متصل قدم خبير سلسلة القيمة في القطاع السمكي وأستاذ الصناعات السمكية والغذائية المشارك بجامعة حضرموت الدكتور أوسان بهرمز عرضا حول واقع مصاحن طحن الأسماك من الجوانب التنظيمية والفنية والاقتصادية والآثار المحتملة لنشاطها على استدامة الموارد السمكية والأمن الغذائي. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس السبت 550 سلة غذائية في منطقة الحامي بمديرية الشحر، استفاد منها 3850 فردا من الأسر الأشد احتياجا، وذلك ضمن الجهود الغذائية أو الإغاثية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويستهدف التدخل الإسهام في تأمين جانب من الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة ومساندتها في مواجهة التحديات المعيشية والظروف الإنسانية الراهنة، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية. ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المشاريع والمبادرات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعما للشعب اليمني الشقيق وإسهاما في تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية عن الأسر الأكثر احتياجا. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الأحد. حررها من إدارة الأخبار الزميل علي محمد عمران، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا بمناسبة الذكرى العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، ألقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة مهمة، دعا خلالها أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن الجمهورية ومؤسساتها الوطنية. وإليكم الآن الكلمة المسجلة التي ألقاها الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، أهنئكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أنهت حكم الإمام المستبد وانتصرت لقيم المواطنة المتساوية وسيادة القانون وإزالة الفوارق بين الطبقات. وأتوجه بهذه المناسبة بتحية خاصة إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن وإلى المرابطين في مختلف ميادين الشرف وإلى أسر الشهداء والجرحى الميامين وإلى أبناء شعبنا الصامدين في كل مدينة وقرية، وفي مقدمتهم أهلنا الصابرين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية. أيها الشعب اليمني العظيم، إن أفضل احتفاء بسبتمبر هو الوفاء للتضحيات التي صنع فيها اليمنيون مجدهم الجمهوري، وأفضل مديح لهذا المجد العظيم هو أن تبقى جمهوريتنا وطنا حيا في قلوبنا وضمائرنا ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والمواطنة فوق كل امتياز، والقانون فوق الجميع. لقد كان 26 من سبتمبر فاصلا بين زمنين، زمن ادعت فيه فئة مستبدة أن الحكم حق لها دون بقية اليمنيين، وزمن أعلن فيه شعبنا أن اليمن ملك لجميع أبنائه، وأن السلطة مصدرها الشعب، وأن المستقبل تصنعه إرادة اليمنيين لا خرافة الاصطفاء والحق الإلهي في السلطة. ومن مفارقات التاريخ أن يأتي انقلاب الميليشيات الحوثية في الشهر نفسه الذي يحتفل فيه اليمنيون بيوم إسقاط نظام الإمام المستبد، حيث أرادت هذه الجماعة أن تعيد الماضي من بوابة سبتمبر، فإذا بسبتمبر نفسه يبقى شاهداً على استحالة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء. قد تستطيع القوة أن تفرض واقعا لبعض الوقت، وقد تستطيع الميليشيات أن تعزل مدينة أو قرية عن مؤسسات الدولة، لكنها لن تستطيع أن تحجب شمس أيلول العظيم التي حاكها اليمنيون بسواعدهم ودمائهم الزكية وتضحياتهم الغالية. أيها الشعب اليمني العظيم، أتوجه إليكم اليوم في لحظة فارقة من تاريخ وطننا، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، وبعد أن استنفذت الدولة كل السبل لتجنيب شعبنا ويلات الكارثة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. على مدى السنوات الماضية قدمت الدولة خيار السلام على أي خيار آخر، إيمانا منها بأن الدم اليمني أغلى من أي مشاريع أخرى، وأن مستقبل هذا الوطن لا يبنى إلا بالدولة، ولا يصان إلا بالإرادة الوطنية وسيادة القانون. لقد تحمل اليمنيون سنوات قاسية من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد وتشريد الأسر وفقد الأحبة، وصبروا على ما لم يصبر عليه أي شعب آخر في هذا العصر. ولم تكن هذه المعاناة نتيجة حصار كما روجت الميليشيات، بل كانت نتاج مشروع انقلابي غاشم لم ير في الدولة إلا خصمة، وفي معاناة الناس وسيلة للبقاء والابتزاز. وجر اليمن إلى صراعات إقليمية هروبا من أولويات المواطنين واستحقاقات السلام والتنمية. أيها المواطنون الأحرار في كل مكان، منذ تحملنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة مسؤولية قيادة الدولة، جعلنا مصلحة اليمنيين فوق كل اعتبار، فلم نغلق بابا للسلام، ولم نتردد في دعم أي مبادرة صادقة تخفف معاناة شعبنا، وحرصنا بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية على استمرار تدفق السلع والدواء والمشتقات النفطية وتشغيل مطار صنعاء قبل أن تتسبب الميليشيات الحوثية بتدمير بنيته التحتية وأصول الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية إثر هجماتها الإرهابية على سفن الشحن البحري والممرات المائية. وإن ما تقوم به الميليشيات الحوثية اليوم من اعتداءات وانتهاكات جسيمة يمثل تصعيدا خطيرا، ويضع قيادة الدولة أمام مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لردع التهديد وحماية المدنيين. بعد أن اختارت هذه الميليشيات من جديد منطق القوة والسلاح بدلا من لغة الحوار والسلام، ولذلك فإنما تشهده مناطق في تعز ومارب والجوف والحديدة والأحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالع هو امتداد لنهج التخريب، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها. لقد اثبتت التجربة أن تقديم التنازلات للميليشيات لا يقود إلى السلام، وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد. ففي كل مرة مدت الدولة يدها بالأمل اختارت الميليشيات المارقة طريق التصعيد، وأعادت الوطن إلى دوامة الحرب والزج باليمنيين في صراعات عبثية لا تخدم اليمن وشعبه، والإمعان في تدمير النسيج الاجتماعي وتهميش القبائل اليمنية والإساءة لأعرافها وتقاليدها الأصيلة، معطلة بذلك أي فرص للتعافي ووضع حد لمعاناة شعبنا التي طال أمدها. أيها الشعب اليمني العظيم، إن اليمن يستحق مستقبلا يليق بتاريخه وموقعه وإمكانات أبنائه، ويستحق أن يكون في طليعة المستفيدين من نهضة وازدهار بلدان المنطقة، لا ساحة للفوضى أو منصة لمشاريع ما قبل الدولة وخرافة الحق الإلهي وتهديد أمن دول الجوار والسلم الإقليمي والدولي. لقد بدأت ميليشيا الحوثي هذا التصعيد في الداخل وعبر الحدود، وتسببت بقتل المدنيين وترويع وتجويع الشعب اليمني، لذلك اتخذت الدولة كافة الإجراءات لحماية المدنيين والسلم الأهلي والمصالح العليا للبلاد. وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. فهذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعودون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم، وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل ومستقبل خال من العنف ومشارع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة. إن مشروع الميليشيات الحوثية القائم على خرافة الاصطفاء والحق الإلهي هو مشروع يناقض طبيعة اليمن وتاريخه وروح جمهوريته، ومشروع يحمل في داخله أسباب فنائه. ولذلك فإن معركتنا ليست معركة على الأرض، بل معركة وجود وهوية ومستقبل، ولن يهدل اليمني بال حتى يستعيدون مؤسساتهم الوطنية ويصبح اليمن وطنا لجميع أبنائه. أيها المواطنون والمواطنات في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، أتوجه إليكم اليوم لأنكم كنتم وما زلتم في قلب مسؤولية الدولة، ولأنكم أكثر من تحمل مرارة هذه الحرب وتصدرتم الرعيل السبتمبري الأول من المناهضين للمشروع الإمامي والانتصار للنظام الجمهوري. لقد دفعتم خلال هذه السنوات ثمنا باهظا حيث توقفت الرواتب واضطر الملايين من ذويكم إلى النزوح هروبا من قمع الميليشيات التي سخرت كافة الموارد لخدمة مجهودها الحربي وقتل أبنائكم وتجريف هويتكم ومصادرة ما تبقى من سبل العيش الكريم. وفي مقابل هذه الأعباء تحملت الدولة مسؤوليتها تجاه النازحين والمواطنين بما أتيح لها من إمكانات، وعملت بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية على توفير سبل الإغاثة والخدمات والحياة الممكنة واستقبال النازحين ورعايتهم في مختلف المحافظات المحررة. لكن هذه المعاناة لا ينبغي أن تصبح قدرا دائما عليكم، إذ آن لهذا الفصل الطويل أن ينتهي وأن تستعيد الأسرة اليمنية أمنها وسكينتها. فإن الدولة لا تنظر إليكم بوصفكم طرفا في صراع، بل بوصفكم أهلها وشركائها وأصحاب الحق الأول في السلام والاستقرار، وأن ما فرض عليكم بقوة السلاح لا يمكن أن ينتقص من مكانتكم ولا من حقكم الكامل في وطن يتسع لجميع أبنائه. لقد دفع الشعب اليمني من شبابه أكثر مما يحتمل، فاحفظوا أبناءكم للحياة والعلم والمستقبل الواعد، ولا تسمحوا بأن يكونوا وقودا لحروب الميليشيات ومغامراتها الطائشة التي تسببت بدمار اليمن وشعبه ومقدراته الوطنية. فكل شاب يتم إنقاذه اليوم من مشروع هذه الجماعة الإرهابية هو لبنة في بناء اليمن الجديد المتصالح مع نفسه وجيرانه والأسرة الدولية. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وكل من يقاتل من أجل رفعة اليمن وعزته، إنكم تحملون اليوم شرف الدفاع عن الجمهورية والدولة وحق شعبنا في مستقبل آمن ما يتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بالقانون، لتظل قواتنا المسلحة نموذجا للدولة التي ننشدها لا مجرد قوة لاستعادة الأرض، بل مؤسسة تستعيد ثقة الناس ورضاهم قبل أي شيء آخر. وإننا نعول كثيرا في هذا الجانب على استمرار المواقف المشرفة لأبناء القبائل اليمنية إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمن، ومواصلة دورها الوطني المشهود في التضامن ووحدة الصف ومنع الثارات والانتقام. ولا يفوتني في هذه اللحظة المفصلية أن أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة التزامنا الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عاجلا وشاملا للقضية الجنوبية. لقد تحملت المحافظات الجنوبية أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات ما يتوجب علينا الوفاء لها وجهود أبنائها المخلصين. أيها الشعب اليمني العظيم، انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وأغتنم هذه المناسبة المجيدة للتعبير عن عظيم الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول التحالف على دعمهم المستمر للحكومة وللشعب اليمني وقواته المسلحة. وأطلب من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر والمنطقة والعالم بالوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، لأن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط، بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. أيها الشعب اليمني العظيم، بعد 64 عام يعود سبتمبر ليضع أمامنا السؤال ذاته الذي أجاب عليه آباؤنا ذات صباح من عام 1962: لمن يكون اليمن؟ وجوابنا اليوم كما كان جوابهم من قبل: اليمن لليمنيين جميعا، دولة جمهورية مدنية حديثة، السيادة فيها للشعب والقانون فوق كل امتياز، ولا مكان فيها للطائفة والعنصرية. يمن متصالح مع نفسه ومع نسيجه الخليجي وهويته العربية. هذا هو اليمن الذي يستحقه شعبنا، ومن أجله سنمضي معا ليكون واقعا معاشا مهما كانت التضحيات. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين. عاش اليمن حرا أبيا، سبتمبر مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لحضراتكم مستمعينا الكرام الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أجمل سلام وأطيب تحية نبعثها لكم عبر أثير الرندافي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج اللي نفتح فيه نوافذ الأمل ونحكي من خلاله قصص تثبت أن الإرادة الصادقة تصنع المعجزات، وأن المستحيل مجرد كلمة تتهاوى أمام عزيمة الإنسان. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مراده الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، نرحب بقلوبكم الطائقة للنجاح وأرواحكم الشغوفة بالإنجاز. حضوركم معنا يضفي على حلقتنا نور وبهاء، فمرحبا بكم في رحلة جديدة من التحدي والإلهام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة بحلقة جديدة من برنامج الإرادة والتحدي والطموح. أنا أستطيع. لما ندور عن معنى الشغف الحقيقي والأمل اللي يكسر الحواجز، نكتشف إن القدرة مش مرتبطة بالظروف بل بتربية الذات والإصرار على النجاح. القوة الحقيقية لا تقاس باللي نملكه من أجساد أو ظروف، بل باللي نحمله في قلوبنا من يقين بأننا قادرين نترك أثر لا ينسى. اليوم نلتقي مع قصة ملهمة لامرأة استطاعت تحول التحدي لتميز وتصنع من الاختلاف بصمة فخر واعتزاز. حديثاً اليوم عن البطلة والإعلامية المصرية رحمة خالد. شهدت القاهرة ولادتها في عام 1996 حيث ولدت بمتلازمة داون، لتبدأ من أول لحظاتها رحلة ليست عادية مع الحياة. ما كانت هذه البداية سهلة، لكن أمها كانت السند القوي والمحرك الأول، حيث قررت تتعامل مع حالة رحمة بإيمان مطلق وسعت لتطوير مهاراتها واستيعاب قدراتها من الصغر، لتؤكد أن الدعم الأسري هو البذرة الأولى لكل إنجاز كبير. بدأت رحمة مشوارها في عالم الرياضة وتحديدا في السباحة، وأظهرت تفوق واعد واحترافية عالية بالرغم من كل الصعاب. وفي عام 2008 حققت إنجاز رياضي كبير بحصولها على 4 ميداليات في الألعاب الإقليمية للحياد الخاص، لتبدأ مرحلة التتويج والبطولات الدولية. ولم تقف عند هذا الحد، بل واصلت تمثيل بلدها مرفوعة الراية في المحافل العالمية، وحصدت 10 الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في السباحة والكرة الطائرة. ولأن طموحها لم يقف عند حدود الرياضة والميداليات، اتجهت رحمة لمجال التعليم بتمكن وإصرار، حيث درست في معهد ألسن للسياحة والفنادق وتخرجت منها عام 2018. كان حلمها الأكبر والأبرز هو اقتحام عالم الإعلام وتوصيل صوتها وصوت كل من يملك قدرات خاصة للمجتمع، حتى تبتعد تماما عن منطقة التهميش وتثبت أن الكفاءة هي المعيار الأول والوحيد. في نهاية عام 2018 حققت رحمة خالد حلمها التاريخي، وأصبحت أول مذيعة تلفزيونية في العالم العربي من دولة متلازمة داون، بعد انضمامها لتقديم برنامج صباحي على شاشة التلفزيون. قدمت رحمة فقراتها بثقة بالغة ولباقة عالية وابتسامة مشرقة دخلت بها قلوب ملايين المشاهدين، لتكسر بذلك كل الصور النمطية وتفتح الباب للكثيرين للقبول والدمج المجتمعي الحقيقي. مستمعين الكرام، قصة رحمة خالد ليست مجرد حكاية فتاة تجاوزت تحدي صحي، بل هي درس حي في الإصرار وقوة الإرادة وأهمية الإيمان بالقدرات الذاتية. تعلمنا رحمة أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن النور يستطيع أن يشرق في أي مكان إذا ما وجد الرعاية والشغف والتصميم. في ختام حديثنا، تبقى رحمة خالد رمز حي للنجاح والإصرار، وشاهد على أن الإرادة القوية قادرة على صناعة المعجزات وتغيير واقع المجتمع.

سالم بكم مجددا مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المقلة في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي، وفي فقرتنا نسلط الضوء على حق جوهري يشكل الركيزة الأولى لبناء الإنسان واندماجه، وهو الحق في الوصول الشامل وإتاحة البيئة الميسرة. إن البيئة الميسرة ليست مجرد تجهيزات هندسية أو مباني مجهزة بممرات نائلة، بل هي فلسفة مجتمعية قائمة على مبدأ الإتاحة للجميع. كفلت القوانين والمواثيق لذوي الهمم الحق الكامل في الحركة والتنقل باستقلالية وأمان داخل مرافق المجتمع، بدءا من المدارس والمستشفيات ووصولا إلى وسائل النقل العام والشوارع والمنتزهات. إن غياب التهيئة الهندسية أو وجود عوائق معمارية وتكنولوجية يمنع الفرد من ممارسة حياته الطبيعية، ويحول بينه وبين فرص التعلم والعمل والتفاعل الاجتماعي. لذا فإن تهيئة البيئة العمرانية والتكنولوجية تعد التزاماً أخلاقياً وقانونياً يعكس مداوايا المجتمع ورقيه، ويضمن أن تكون كل المساحات العامة مرحبة بجميع أفراد المجتمع دون استثناء. مستمعين الكرام، إن إزالة العوائق المكانية والتقنية هي الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع دامج ومتمكن، ومن هذا المنبر الإذاعي نؤكد على أهمية تضافر الجهود لتهيئة البيئة وتيسير السبل أمام فرسان الإرادة ليمارسوا حياتهم بكرامة واستقلالية.

0: مستمعين الأعزاء، الآن ننتقل إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين مشاهد من الواقع. متابعة طيبة نتمناها لكم.
1: هيا ولدي.
2: بسم الله.
1: مشينا. أوف ننسيت ما زالوا.
3: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: ألا بقول لك يا أبو جمعان.
3: مرحبا.
1: معك واتساب؟
3: أهو.
1: واتساب.
3: تسكب.
1: ها معك واتساب واتساب.
3: يا أبوي يا ولدي ذا اللي حقكم. طلع معي في التليفون راح ثابت. على ناس عاتز يسمع ما بلوبا ساعات ذي لا ولدي اللي في وقتكم.
1: المهم خلاص خير والخبر من
3: الخبر عيال موجودين عندكم
1: ان شاء الله ان شاء الله باقي على خير ان شاء الله
3: ان شاء الله مفتوح مطعم جوت وانت الله معكم ذي اللي انقلب ولدنا ذا ولدنا
1: ان شاء الله ضحينا اللي خلاص من نحن صرنا من الدار وداخل
3: ما شاء الله نعم جزاكم الله نعم ما شاء الله
1: يلا
3: يا حياكم يا مرحبا بكم
1: يلا يا ولدي مشينا
3: يا مرحبا بكم
1: الحين يا ولدي
2: نعم
1: ايه ايش في عمك
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: الحمد لله بقى حيات زين
1: الحمد لله يا ولدي خطبنا لك وبنفرح بك وبنشوف عيالك وعيال عيالك وعيال عيال عيال عيالك ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: بنصلي الدار اول دحين بنفرح امك مسكينه فما هي داري
2: الحمد لله اول ما شاء الله
1: يلا دحين بنصلي الدار

0: يا حي يا ولدي، ما شاء الله
1: خير وبعافية.
0: الحمد لله. وينك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على العافية. ما شاء الله كان وياك منور.
1: ما تشوفين شي كذا انتي ثاني؟ له
0: ماني الا شوفي، شوف الصحون في المطبخ، شوفي بشر
1: شوفي الويه.
0: ما شاء الله ما وياك منور، بس ماني داري حقي.
2: اليوم خطبنا لولدش لبا لبا.
0: ما شاء الله مسكين، حتى انه يضحك فرحان. مبروك مبروك.
1: الله يبارك.
0: ان شاء الله نشوف عيالك وعيال عيالك
1: ان شاء الله. امين.
2: وخلدنا ثاني ان شاء الله باي وقت اخوه. هلا هو
1: قاعد ولا صغير؟
0: ان شاء الله هو يدرس وبيجي وقته
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: خلينا نزوي سوا مره.
2: انت يا ولدي قريب دحين هنا.
1: هو بيقطع بيشوف اللي دخلت.
2: ما بيقطعك بس انت يا ولدي تعرف، انت يقول لك ايه، لا كبرت السبولة صربها.
1: ان شاء الله ابوي.
2: صح يا صالح، وين ولدي؟
0: ولدي وين صيدك؟ بقع في الحمام. من دري وين صراح شوفه، ماني داري، نلا في المطبخ مشغول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: السلام.
0: شوف وصلها، شوف ابوك يسأل عليك.
3: ابوي.
2: هلا ولدي.
3: بقعة.
2: اخبارك
3: انت؟
2: والله الحمد لله. منين؟
3: والله كان في الحمام شوي كذا.
2: ما شاء الله اخوك اليوم خطبنا له.
3: الله اكبر. مبروك عليك مبروك عليك.
2: خطبنا له والتفاصيل عندنا. قلت لك انت ويا اخوان، الاخوان يتعارفون.
3: ايوه تعارف الحوية.
2: توكم. ليك انا دحين بقوم بروح باقي للغداء وبصلكم انتو. يلا حياكم. ايوه.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: استاذ عندنا الفصل الاولى جغرافيا، ما حد خل عنا.
2: استاذ محمد يمكن تاخر شويه بيجي ان شاء الله. خلاص انتم خلوكم في الفصل ولا حد يخرج
4: ان شاء الله.
2: بيجي وين الاستاذ محمد في وقته.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: السلام عليكم.
2: الحمد لله تمام. حياك الله استاذ محمد، كيف حالك؟
5: ما شاء الله الحمد لله.
2: كيف امورك؟ تمام
5: الحمد لله على كل حال.
2: مبروك الخطوبه.
5: الله يبارك.
2: الله يبارك. ما شاء الله.
5: لك حتى انت كنت وصل لك خبر؟
2: ما شاء الله شفناها في الفيسبوك. ما شاء الله شفنا المنشور.
5: من نشرها؟
2: اخوك ذاك سالم، اسمه اخوك صح؟
5: نعم سالم.
2: ايوه هذا هو نشرها.
5: نعم. الله يبارك، الله يتم الفرحه ان شاء الله.
2: ان شاء الله. الان عندك حصه جغرافيا صح؟
5: نعم عندي حصه. شوف فوق عند اصحاب.
2: خلاص شوف شغلك وان شاء الله بعدين.
5: ان شاء الله عاد التوقيع بس.
2: يا ولدي.
5: مرحبا ابوي.
2: الحين شوف كل شيء جاهز ان شاء الله. وكدنا الطبخه والغرفه ان شاء الله وكدناها.
5: وكدتها.
2: الحين
5: شوفها عاد 3 أشهر راسا.
2: يا ولدي كل شيء يقرب ونخب ويخب بقعه، وعن احنا اللي شفنا احنا عاد باقي ثياب وباقي.
5: جارنتي شوفها 3 أشهر. جارنتي.
2: انت تشوفها كم سنه
5: عندنا.
2: دحين اسمع يا ولدي،
5: عبرت كلها.
2: باختصار الموضوع، شفنا دحين كل شيء لقيته، ماشي اللي حاجه متحمل بها.
5: اول المشترحات. اول
2: المشترحات دي والعده والشيء دي شغله امك. نحن الحين بغينا بننجز عمل في شغلنا هنا. للا الحين يا ولدي قلت انا بستشيرك، وحكم انه ازواجك وذي بغيناك تفرح.
5: مرحب.
2: الفرقة يا ولدي.
5: استمر.
2: بغيت ايه
5: ابوي؟ العف منك.
2: هات
5: استمر. لا يعني انا شفنا في بالي يعني كدهم ناس يعني مخصصين عندي.
2: طيب من ذيلة؟ هات
5: المكوفين. وانا اكل حبارة سمر معهم وهم نشدوي عيش ابوي بتشكر عليه.
2: يا ولدي ذا العك ما يشوفون
5: ابوي. واسيب العيون
2: دحين يا ولدي. نحن ما نحن فاضين، هم مو دبا يظل يحرحر بهم طالع بهم نازل بهم.
5: صدق صدق بتشكر عليه. صدق.
2: معنا ولدي
5: هم هناك مع مرافقين بيطلعون من المسرح بين الزيوب ومغتين. انت ما عاد سيبك.
2: كيشوف خوك؟ شوف خوك ايه رايك؟ هاي رايك يا ولدي؟
6: شوف صدق الفرقة حال المكفوفين دي صدق يعني واحد ينزلهم بعدين ككاين يشدونهم ذي. ما بدي اسمع شي فرقة حق مكفوفين اناشيد كذا. ما بدي اول مرة يعني.
5: ذي يشدون بعيونهم هم؟
6: لا يعني ما بدي اسمع شي كذا اول مرة ككيف مكفوفين ويشدون ويحفظون اناشيد
2: لا يا ولدي هم الانشاد يشدون. شوفت الانشاد يشدون. الله شل
6: منهم
2: الله شل منهم البصر واعطاهم البصيرة ينشدون. لكن انا شوف يا ولدي انا نفكر انا بكون مشغول وعمامك بيكونون مشغولون بينتبه لهم هنا.
5: هم ابوي مع مرافقين كلهم تبعهم.
6: انا بترايي انا

0: انا بغيت فنان فنان علي احمد كذا
1: يا ولدي سهرة. يا ولدي الفن ما ابغانا والراي في النهايه راي اخوك لانه زواجه هو صحيح. ما ابغانا احنا يعني نخالف رايه هو يعني بحكم انه فرحته ذا هو ادرى
2: هو الصديق ابويا ايش فاهم واتلي معه ما حد يعني ما بغيت حد غيرهم
1: طيب انت لا انا ما بخالفك لانه زواجك طيب انت تعرف الجماعه وبي
2: عب مصلوبي
1: خلاص
2: بيقومون
1: كم كم كم يا ولدي هم شي فرحتك وانت كلم الجماعه ورد نحن خبر
2: والله ان شاء الله وتقعد له فرحه زينه
1: ان شاء الله
3: تم حلقتنا لهذا اليوم إن رحمة خالد تضعنا أمام مسؤولية مجتمعية كبيرة فالإعاقة الجسدية ليست في الجسد بل في العقول التي تضع الحدود وتغلق الأبواب واجبنا كأفراد ومؤسسات أن نؤمن بذوي الهمم ونمنحهم الفرصة الكافية ليظهروا إبداعاتهم فالدمج المجتمعي ليس مجرد شعار بل هو حق أصيل واجب إنساني يرفع من شأن الأوطان فالكون يفتح للأبطال أضلعه وشمس تشرق من إصرارهم أملا اصعد جبال المنى في القمة اتسعت لمن أحد لها العزمات والعملا ليس الداعي إلى علياء من قعد بل من يصارع في أيام النكدة همم تلامس أطراف السحاب علا وتصنع الفجر إن ليل الأذى شددا مستمعين الأكارم وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع تذكروا دائما أن في داخل كل واحد منا طاقة قادرة على تغيير مجرى حياته وأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة واثقة بالله شكرا لكم جميعا على حسن استماعكم وطيبة متابعتكم ونسأل الله أن يجعل في قصص هؤلاء المبدعين إلهام ونور لنا جميعا دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: قدمنا لكم أنا أستطيع لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما أنا أستطيع إعداد وتقديم ريم عبد الله هندسة صوتية قائد مسلم إشراف عام إدارة البرامج إنتاج إذاعة المكلّة

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. في هذه الحلقة سنتحدث مع العزيز المقدم فيصل اليزيدي، نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الأصدار الآلي في شرطة السير بساحل حضرموت. سنناقش ملف الحملة التي سينفذها أو ستنفذها شرطة السير على الآليات والمركبات بما فيها الدراجات النارية، وكان عنوان الحلقة شرطة السير متى تنتهي أو متى تنهي شرطة السير عربدة أصحاب الدراجات النارية. سنكون معكم بإذن الله وسعداء بتواصلكم معنا يا سادة المستمعين على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. تحياتي أنا في باخريبة من الأعداد التقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر مخرج ومنفذ، ونكرر الترحيب بالعزيز المقدم فيصل يزيدي، نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز المقدم فيصل يزيدي نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي. حياك الله وسعدنا بلقائك سعادة المقدم فيصل نائب مدير شرطة السير، ونرحب بك. طبعا أنت لست ضيف دائما معنا في كل مستجدات شرطة السير، حياك الله فيصل.
1: حياك أستاذ فيم، ونشكر إذاعة المكلة دائما طبعا التابع الأحداث أول بأول، ونحن نطلع من شأن نوضح الصورة ونوضح كل ملابسات ما تتعلق بالحملة وأداء شرطة السير بقدر المستطاع
0: بإذن الله. طبعا نحن يعني قد يكون الشكر قليل في حكم مقدم فيصل بحقيقة، يعني أنا الشيء طيب أن متواصل معكم مباشرة يعني تلبي الطلب، واليوم أجازة مفروض تكون في بيتك لكن ارتعبت تكون معنا، هذا حقيقة. مقدم فيصل، حملة سيتم تنفيذها السيارات والدراجات الغير مرقمة والتضليل، السؤال هي ليس الأولى ولم تكن الأخيرة تيرا، ما هي أهداف هذه الحملة ولماذا لا تستمر شرطة السير في المضي قدما بدون توقف متابعين المخالفين؟ تابع المخالف صدر.
1: أولا بالنسبة ما اضطرقت له أن الحملة يعني قد حصلت من قبل وليش ما تستمر، لأن الحملة يعني طبعا بات إمكانيات بالواضح، طبعا بات إمكانيات من أفراد من سيارات من ونوش متواصلة، يعني كانت القوة عندنا كبيرة نحن، الآن القوة عندنا بسيطة، يعني يلا تغطي داخل، لما نحن نستعين بالأمن العام في أكثر الحملات معانا، والأمن العام طبعا عنده برضو مهام أخرى، لكن هو الموضوع والموضوع دائما مرتبط يعني حتى بالنقاط العسكرية المفروض أنها تكون كمثل بقيادة المنطقة بالأمن العام المرور، جهات كثيرة من ضمنها الإعلام ومن ضمنها أمة المساجد ومن ضمن يعني موضوع مجتمعي، كيف مثلا سيارة تمشي بلا لوحة؟ الحين أنت مثلا تعين تشوف خمس سيارات تعبر مرقمة، تعبر واحدة مش مرقمة، ليش مثلا ده مش مرقم؟ يعني هل هو عنده نوايا أخرى؟ ممكن ترتكب جريمة بالسيارة، ممكن كيف أنا بجيبه بقدر؟ وبعدين نحن برضو الفترات ديك لما سوينا الحملات في الفترات مش سدى طبعا كانت لها نتائج، يعني نحن اليوم يعني نتكلم يعني ما فوق 50,000 يمكن 60,000 سيارة اللي مرقمة داخل مدينة المكلة.
0: طبعا
1: والدراجات أيوة في حدود 20-25,000
0: يعني
1: قاعد نتائجها الدراجة، نحن نعتبر نحن في الخطوات الأخيرة.
0: نعم.
1: الخطوات الأخيرة من موضوع يعني القضاء على أن السيارة تمشي مجهولة، لأن السيارة برغم سهل نحن المعلومات من جميع النواع كان حادث سير، يعني وصل الحل أنه يدبون علينا أحيانا حد مغرب عن مستوصف عن كده يقول لك يا أخي واحد سكر علي كم رقم السيارة، يقول لك كده مثلا ندق على طول خمس دقائق ندق له عمليات المرور معك كده أنت ولا دقيقة ولا بعد سيارة
0: يعني انتوا ارقام اصحاب سيارات عندكم
1: ايوه ومقربين عادوا مش هو بس لازم من ضمن الادخالات في البيانات انها تكون ممتاز. ارقام جوالاته وسهل الموضوع، حتى مثلا كاميرا طلعت حادثة كانت مثلا سرقة دهس صدم اي شيء نحن على طول بالرقم نعتبر انه خلاص العمل بسيط جدا ما عاد يعني تتعمى فيه
0: بالضبط.
1: ممكن نطبق نظام المخالفات يعني خلاص السيارات بارقامها تكون في تنظيم للأمام، يعني المفروض انه يكون فيه يعني مساعدة من المجتمع في الموضوع ده، مش جي واحد يقول لك لا اللي ديل ابو يعني المفهوم تاني بالنسبة لنحن نشوفه من منطق واللي لا مسؤولية عنده يشوفه من منطق
0: بالضبط، يعني انتوا تنطلقون منطلق انه هذه مسؤوليتكم لازم تكون هذه الحرص عليها
1: الحرص عليها وسلامته وسلامة الآخرين.
0: طيب سعادة المقدم، خالد بالخشر
1: دكتور
0: دكتور خالد
1: أيوة.
0: هو الآن طبعا في الوادي، بس حب أن يشاركنا في رسالة صوتية، وأنه لما قبل فترة يدعملنا حلقة كانوا فيها وفي معمر أو أنت ما أدري بالضبط
1: معمر
0: أيوة. وخرينا بقرارات فيها وعملنا
1: دراجات
0: أيوة عملنا عليها أيوة. ورشة عمل
1: أيوة.
0: لكن ما أدري وفعلا ليلة كان ما أدري، هذه رسالة هو حاب يشاركنا فيها، اسمعها بإذن الله إن شاء الله فيصل. هذا رسالة الأخ خالد، أدري في مشكلة بس خلنا نسمع صوت.
2: طبعا شهادتي فيكم مجروحة، يعني لا ينكر جهدكم إلا النجاح. جهدكم ملموسة سواء كان في الإدارة أو في الميدان، ونقدر كثير ما تعانون من نقص في الكادر الميداني، فعندكم محدودية يعني في الكادر، يعني ربما ما يتجاوز كادركم بضع عشرات، ففي مدينة كبيرة مترامية الأطراف. فهو مقترح يعني لماذا لا يتم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في رفضكم بكادر ميداني، خصوصا أيام الحملات الميدانية، بحيث تتنفذ في عدة أماكن في وقت واحد وتستعين بكادر ميداني من قيادة المنطقة. ممكن التنسيق مع اللواء محمد عمر اليميني هو متعاون جدا يعني، بحيث أنكم تعودوا هذا النقص الموجود في الكادر البشري في سلطة السيادة. وأيضا أذكر بأن من أمن العقوبة ساء الأدب، يعني للأسف ما يعتمد في الشارع خاصة من مستخدمي الدراجات النارية يعني أمر لا يمكن السكوت عليه، يعني سواء كان في مسألة القزوزات هذه المزعجة أو الاستهتار 4-5 على دراجة، أو أحيانا حتى عائلة كاملة أطفال وامرأة وأحيانا أكثر من امرأة على دراجة. فهذه الأمور عكس الخطوط بشكل فوضوي، القفز على الأرصفة، هذه المسألة يجب أن تحسم عبر حملات منظمة وأيضا عقوبات رادعة ممكن تصل حتى إلى مصادرة الدراجة، لأنها تشكل خطورة على مستخدمي الطريق. فهناك الكثير منهم قد شاركنا فيها كثيرا، وربنا يكون في عونكم وموفقين دائما، ونحن إلى جانبكم في أي شيء نستطيع أن نقدمه. جزاكم الله الخير وتحياتي.
0: طبعا شكرا لرسالة العزيز زميل البروفيسور خالد الخشر. هو الآن طبعا كان مفترض أن يكون يشاركنا الحلقة على التليفون، لكن هو موجود بوادي حضرموت. نترك التعليق للعزيز المقدم فيصل الجزيدي نائب مدير شرطة السير لشؤون الفنية. تفضل فيصل.
1: أولا نشكر الدكتور خالد بوليد، طبعا هو أخ صديق عزيز علينا، وهو دائما طبعا يتواصل معنا تلفونيا في أمور كثيرة، ويعني صراحة هو نحن نعتبره أنه لو وجدوا كمان مثلا عددهم 10-15 شخص زيه ممكن نوصل لحلول، لأنه دائما توار يعني للورش يخلي عمله يجي، هذا هو المطلوب من الجميع. طبعا هو بدو عارف نحن اللي نعاني منه واختصره في الكلام بالنسبة لل يعني ضعف القوة وضعف. أما موضوع قيادة المنطقة طبعا المدير العام نحن برضو عندنا قوة اللي يتبع الأمن العام تقوم بالموضوع بالنسبة للمساعدة والمساندة في الحملات، وأما قيادة المنطقة إذا بيكون لها دور بيكون لها دور عبر النقاط العسكرية طبعا، لأنه أنت عارف في عدن في المهرة في كثير من المحافظات هي النقاط اللي تكون متواجدة 24 ساعة، رجل المرور ندوام محدد فيه، أما النقاط هي موجودة ممكن تمنع الدخول، ممكن تكون آلية في الموضوع. في عدن كان كل نقطة ملقي لهم سندات يعني يقص سند على السيارة تعبر بالأغرام ويقصون له كم بيدفع وهو يعبر سندات كم، الأفضل أنه يختصر المسافة ويروح يرقم، دي واحدة من وراق الضغط يعني اللي تسهل عملية الترقيم. ثاني شيء موضوع اللي يتكلم فيه انه مصادرة سيكل او اجراءات مثلا، وعارف انه نحن يعني ادارة ادارية ميدانية لامور زي كده، وعارفها الدكتور خالد النادي بط يعني محاضر اتفاق يكون يعني سلطة محلية ادارة تمن سلطة قضائية، لانه المرور له قانون خاص به، ما يقع انت بتتجاوز قانون مثلا كادارة انت ممكن تتحاسب عليه.
0: صح.
1: منشان كده لو في كانت عملت محاضر وعملت تحميك قانونيا ممكن لك تنفذ بالنسبة للدراجات يعني معضلة
0: موضوع مصادرتها، تقصد
1: مصادرتها او قصها
0: حلو
1: كتير، يقول لك قصها مش قصها يعني مش شجرة.
0: وفعلا انت لو عندك القانون يبغى له تسريع حتى لو في قرار السلطة تتحمل السلطة حماية.
1: ايوه
0: شباب
1: محاضرة اتفاق يسمونها
0: عشان تقول انتم كرجال مرور شرطه سير دخل في محاكم
1: تقول انت محمي ايوه السلطه المحليه اللي اخذت الموضوع طبعا. وبالنسبه للدراجات الناريه لما بعضهم نشوفه منو يعرض متسابقين لو قلت لك نحن كم اللي ضبطناهم من موضوع المتسابقين يعني نعمل جهد فوق الجهد اللي معانا جهد خاص حتى دخلنا ناس نحن من ضمنهم معاهم وعمليات المطاردة برضه تكون شوية خطيرة بالنسبة لهم بس ضبطنا كثير كثير منهم ضبطنا في دراجات لو جيت لعندي باروكيان متحفظين عليها لما اليوم يعني ما فيه انكشافات قدام
0: لا موضة
1: جديدة يعني دي نحن بقدر الاستطاعة نقول لك بقدر الاستطاعة نضبط بقدر استطاعتنا هذا هو نتكلم نحن بالواضح أما إذا كان عندنا يعني إمكانيات تقوى وعندنا مثلا محاضر وعندنا مثلا أنه يعني ضوء أخضر مثلا من السلطان وكذا وأنه يشرعنون بعض الأمور اللي داخلية تكون في بعض المحافظات بالنسبة ما يخص الدراجات لأن الدراجات أصبحت معضلة
0: الفوضى يا فيصل
1: وما بيتعدل الدراجة إلا إذا كانت فيها إجراءات قاسية عليهم هذا هو اللي نحن نطلبه وإن شاء الله أن السلطة الحالية مثل بالأخ العميد عبد العزيز عوض الجابري اللي هو مدير عام الأمن والشرطة ومحافظ المحافظة عضو مجلس القيادة الدكتور سالم الخنبشي هو شخص متعاون كثير وهي أفكار نحن نرفعها له ونطرحها عبر الأخ مدير الأمن دائما تكون موافقة وموعودين نحن بتعزيز إن شاء الله بإذن الله مشان منطقة فوة أنت عارف
0: فعلا ما يوجد حتى رجل مرور فيه
1: ماشي
0: هذا أسأل رسالة واحد قال لي أخي فوة غريبة ولا رجل مرور بالضبط
1: أيوة ما مو فوة ما حالك المكلة كل ما تتوسع
0: يعني بالضبط فعلا
1: كل ما تتوسع يعني فوة يعني تعتبر المدينة يعني نقول إذا ما هي أكبر من المكلة
0: فعلا مدينة فوة
1: الشافعي مدينة
0: ابتدادا إذا أخذ لمان بروم فعلا يعني
1: أيوة
0: طبطت الآن
1: كيف مثلا انت بتسوي بالطريقه دي نحن نطمح يعني نطمح كان اول قوتنا نحن قريب 400 يعني
0: ما معناه ان الاماني كبيره والواقع شيء ثاني
1: ايوه من 2010 2013 قوتنا كانت كبيره قريب ال 400
0: فين راح فيصل
1: اكثرها من المناطق الشماليه مع مقعه سقوط المكله يا التنظيم غادروا
0: يعني صار خلل في
1: وكانت السيارات بسيطه والشوارع محدوده الآن العمران السكاني والتوسع وكثرة السيارات من كل مكان يعني السيارات يعني ضاقت البلاد يعني
0: عقيد مقدم فيصل معلش السلام عليكم
3: السلام
0: عليكم حياك الله من معي تفضل خالد
3: خالد من خالد
0: حياك الله تفضل نحن على مباشرة خالد
3: سمع أول مرة السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليك السلام ورحمة الله حياك الله معاكم مقدم فيصل نائب مدير شرطة السير والشؤون الفنية مدير الإصلاح العالي تفضل
3: حياك الله بالنسبة للموضوع هذا حق الدرايات النارية وما تراكم الدرايات النارية يعني أصبح يعني عالي على الوضع ستة فوق سيكل أربعة فوق سيكل ومشي جنوني والرزازات هذه المشحقة يعني العائلة الأمة طلع للناس
0: هذا هم الله صار فعلا كل يشكي منه
3: واختلع لأنفسهم أنفسهم بسهم
0: وكل يوم يا خالد كل يوم موت فيهم يوميا مكسورين ميتين
3: المصيبة أنه بعض أفراد المرور للأسف شديد يعني تلحقوا قدام ويمشي أربعة أو خمسة ليش تاخذ منهم يا أخي ليش نفسك يا أخي ما أريد أو النقاط الأمنية يقولون أنه إيش تحدي هذا
0: خالد خالد
3: أبوي
0: جدا انت حطيت نقطة بس مش لنا طبعا بالنسبة لي ليس يدفع عن المرور لكن النقطة انت حساسه جدا هم كانت قدنا نتكلم فيهم قدنا فيصل النقاط الأمنية هي مصيبة كبيرة يمر قدامه ورجع عندك صلاحية انت بيه قاف أي شيء المرور عادة مسكينة وما عندها يعني قد يكون الخلل الموجود في قلة المرور هذا لكن مصيبة خالد فعلا النقاط الأمنية
3: صح بالنسبة لقلة المرور صح يعني فوق تخيل يمكن كمين كيلو ما فيه مرور حوادث تقع والتقاطعات يعني حد الحري يعني كمين مرة تخرج الأضواء طافية كمين مرة تريد
0: والله فعلا مصيبة هذا حق الأضواء طافية عاد يا خالد الآن الموضة الجديدة وتكلم فيها مقدم فيصل لأنه يشيلون الكشاف حق السيكل
3: أيوة
0: ويخلونهم بالأضواء يمشي ويركبون كشاف صغير فوق وينزل السرايح حق وراه وينزل البنكه حق وراه يعني مصيبه
3: كيف بالله كيف النقاط الامنيه او العسكريه
0: انا اقول لك هاي النقاط العسكريه مما هذا
3: عندهم النقطة هذه اللي عمل فيها يا أخي شعن أمهم كانت أغلت يا أخي
0: والله يسعني
3: كلام يا أخي
0: والله فعلا هذه كل ما تقوله مأساة فعلا يا خالد خالد خليك على 5 دقيقة بس المقدم فيصل بيرجع تفضل
1: أيوة كلام الأخ خالد كلام الجميع طبعا أي شخص بيتكلم بيقول نفس الكلام حقه إنه مجموعة فوق كم مرة نجي مثلا عند النقطة نقول له يعني كما دي 4 مثلا في الدراجة أقل له حتى وقفه ساعتين خلوه إنه يقطح يعني منظر كده غير لايق حتى يعني للمنظر العام وبعضه نحن نوقفه نوقفت واحد محمل عائلة كاملة فوق السيكل وفوق التانكي وبنية بديش اللي وراح وقفنا قال يا أخي أنا ما قلنا له أنت تعبي بترول في السيكل يعني عادي أنت مشي خلف الباص مثلا وخل عائلة في الباص آمن عملنا قالنا دوب كده بيتيي وده سكيلي وده يعني كيف تفاهم رد عليه يعني يا ما يعني نقول له نحن الله يستر عليك يعني دائما هي تكون الأب أو رب الأسرة هو دائما يكون مسؤول كان على بناء كان يتابع ابنه فين راح فين جي لكن هو مفكر وش كله مثل المرور كله يعني
0: معي
1: يبدأ من داخل
0: يا خالد
1: البيت بسه
0: خالد لعلك سمعت الحديث المقدم فيصل يعني المصيبة الثانية خالد أنا أقول لك حاجة اللي هي أكبر طامة الكبرى أنا طبعا من رواد الجلسة دائما عند النادي المكلا الطامة الكبرى هذاك محل مزدحم بعدة مقاهي وناس العصر يرتادون كثير فتخيل زحمة السيارات باصات يجيك واحد عكس خطأ خالد وعنده عائلة زي ما تفضل العزيز فيصل عاكس خط ومعه عائلة كاملة ويمر بها يعني حتى قلة أدب يمر بها بين مقاهي بين الناس يا أخي إبرة يلا تحملناها لكن حق عائلة كاملة تعكس خط وتمر من الخط العكسي طالع الى السيلة يعني ايش هذا تفسرها بايش يا خالد
3: انا اختير عليها ولك شاطر
0: تفسرها بايش يعني واحد يكلمه ما مالك دخل
3: يعني لو عبر فوق بيش عقب موز بيتحق بيه خوره
0: طيب شوف يعني اذا كان زي ما تفضل المبنى الفيصل اذا الثقافة هذا وصل لدرجة مصيبة
3: بس برضو اللي ما يجيب
0: طبعا لما ينزع من القرآن ينزع من السلطان يا خالد
3: يعني هم لك ما هذا واحد يستعمل يجلي 6 انفاق في سيكل اخي خالد انت قلبت خط على تاكسي
0: يا خالد انا احكي لك قصه قد يكون فيصل ما ادري عنده معلومه في باج عمان في المنطقه اللي ساكن فيها مقدم فيصل امراه كانت مع زوجها او اخوها ما عندي بالضبط يعني رجل محترم وهي محترمه فجاه هو طاح من السيكل وهي التفت بالدراجه الناريه السلسله رسمت في العنايه حقها وفضيحه قدام الخلق وتعالوا قصوا هات القص يعني مأساه بالنسبة للمرأة تحملناها يعني واحدة ما عليك يلا لكن حق عائلة
3: هذا ممكن هذا
0: عائلة هذا غلط والله العظيم
3: انت حق عائلة يعني
0: الله يحفظك خالد تفضل في جديد اضف اذا عندك شيء
3: عندي اذا بغيت الامور هذه يعني تكون في حسم مالي ما احد يعني
0: مو دحين حلو
3: مثلا منية هذه يعني تتحول لأينية لا في عسكري يستقبلون يعني يخلون اخي ست مفاصل لا تدخل امهم بقيه
0: والله فعلا والله للاسف
3: يا اخي
0: والله للاسف
3: الام تسجل عليه
0: والله يا خالد ناشدني في ناشدني يمكن هو الاخ فيصل انا تعبته في مجيء معي في الاستوديو دائما يعني هذا يقول لك كم شيء 30 حلقه 40 حلقه شوي
3: والله يا
0: ولكن للاسف انه في ريال مرور يقول لك يا اخي نحن اداء منفذه لكن لا حياه للمنتنادي يعني
3: المفروض
0: ان السلطه
3: العليا
0: تكون
3: تتخلى والله العظيم في مارب ود صغري دكتور هناك ممنوع الزريد وكل مدينه
0: خالد يا اخي عدن عدن عندك عدن
3: والله صادوا لحد الان لكن 4 ايام ضايع
0: هاي والله يا ها
3: ليش عم نتكلم على السلطة العليا
0: ايوه مفروض انا اقول لك مفروض يكون في قرار نحن ما بغي قانون قام يبغى تشريع
3: حتى محلي داخلي
0: ايوه انا نشوف قدام فيصل اتطرق في بدايه حديثه وقال لو عندنا نحن يعني مستمسك قانوني بنتصرف ما عندهم شيء مساكين ويوضح لك قدام فيصل تفضل
1: ايوه ولازم يكون في محاضر اتفاق شفت لان القوانين بغت تشريعات وبغت لكن هذا لازم هو بيكون في بين السلطه المحليه والسلطه الامنيه والسلطه القضائيه لازم هم يخرجون بمحاضر اتفاق يسمونها معمده فيها نصوص مثلا كما موضوع مثلا المنع او مثلا المتسابقين او ممكن تتخذ معه اجراء يعني اولي وبعدين اجراء ثاني ممكن يوصل حتى القص السكن امام الاعلام مثلا يعني في اجراءات كثيره ممكن انها تدخل في ما يخص السيكل الناس من اول يا خالد تسوق معروفين في السياكل تسوق الناس وكانت الناس يعني محترمه مؤدبه من نفسها هيك اخلاقيا يعني لكن الان اصبح الموضوع كل من ده جاب لولده ساكل وفقله. نحن نشوفهم في الحوادث يون يبكون عاقات عهاءات فيهم أطفال 18 سنة.
0: آخر آخر حادث أمس في الريان. آخر في الريان أمس الريان. خالد إن شاء الله الله يحفظك. شكرا عن ضيافتك يا خالد.
3: هذه واحدة بس.
0: تفضل أبوي تفضل لأنه في خط ثاني عين. تفضل.
3: قلت لك بالنسبة للأطفال هذين يسوون سيارات.
0: أيوه.
3: عشان نرجع نسوق سيارة. والله يا فهم. قبل يمكن شهر شهرين أيام بالمسجد بالجمعة. أولادي الصغير. والله كان يغفر واحد بالسيارة عبر تموه إيش. يعني زي
0: برف هذه مصيبة أخرى برضو يا أخي. الله
1: ضبطنا نحن يا خالد ضبطنا ومعانا صور هنا موثقة أطفال صغار وشلناهم من مرة مسكت واحد هرب من السيارة خلى السيارة وهرب طفل يعني وجبنا الونش خذنا السيارة وجيبوه يعني شارع جعاده قال كيف أنتم خوفت الولد ولقيت
0: يا خالد
3: هذا مو يدرس.
0: طيب يا خالد انا بختم معك بس بذكر بحادثه بس لان في اتصال اخر معي في الشهر في الشهر وهذا ذكرها الاخ معمر المشري في حلقه سابقه. يعني تخيل عشان ناكد كلام الاستاذ المقدم فيصل وكلامك انه الاصلاح اذا ما صار من البيت يعني تخيل في الشهر عمل حادث الولد ويا المرور مسكوه هرب الولد شلوا السيكل دخلوا داخل الحوش. طيب الحين بقول ولا دي شو شكله وسوح لهبه ما جانه ثلاثة شهور. قال بعد ثلاثة شهور من باب الصدفة حصلنا ولد في الشارع أخي تعال شيل سيكلك حتى يعني مع الناس أنا بقولها ويتحملنا الكل في على المباشرة يعني عشان أريد بعض الآباء أنا لا أتهم الناس كلهم لا أتهم الناس كلهم الناس أبنائها عزاز عليهم. تخيل إيش الأب يقول الولد الولد إيش يقول تخيل يا ولدي تعال شيل سيكلك قال مو سيكلي لا لما فهمت أنت قال له واحد اشتغل من ما في حتى تذكر الاسم مكلا واعطانا اياه يعني الاب هذا مش هو انهم عنده الدرايه الناريه هذه ولا داريبه
3: لا لا لا
0: شكرا خالد مخير الله يحفظك مشكور ابوي شكرا لك شكرا لك شكرا لك. اتصال اخر السلام عليكم. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معي من معي يا اخي تفضل.
4: معك عبد الناصر بدران.
0: حياك الله عبد الناصر تفضل معك المقدم فيصل يزيد يعني تفضل.
4: انا احب الاخ فيصل حفظ الله
0: حياك الله.
4: المثل يقول من أمن العقاب سأل أدب.
0: أكيد
4: من أمن العقاب
0: سأل أدب.
4: المشاهد الواقع اليوم يعني دور رجل المرور يكاد يكون معدوم.
0: نعم.
4: يعني موجودين موجودين كهيئة كشكل موجودين لكن العقاب ما هي لذلك تواجمة المشاكل وتقاومة الظواهر السيئة لأنه ما في عقاب. يفترض يعني زي ما كنا دحين إحنا نرجع مشكلة نرجع للوراء نرجع سنوات إلى الوراء. يعني قبل فترة قريبة كان رجل مرور عنده دفتر للمخالفات. لماذا ما هو السبب أو العائق لعدم تفعيل المخالفات؟
0: ممتاز. معك معك اسمعك تفضل عبد النصر تفضل معك معك.
4: عدم تفعيل المخالفات اولا يعني بيعود مردود للرجل المرور يعني يعني التقيت واكثر من رجل مرور يعني ظروفهم صعبه ظروف صعبه ظروف المعيشيه رواتب تعبانه يعني هذا اولا بيخفف رجل المرور ثانيا بيشد من المخالفات وبينها ولا ندري ما هو السبب يعني
0: طيب
4: عدم تفعيل المخالفات
0: ثانيا تفضل تفضل معي اسمعك
4: ايوه هذا هو يعني بالنسبه للدراجات الناريه يعني مخالفين يمرون جنب رجل المرور جنب صقم الامن ولا واحد يتكلم
0: معك معك معك
4: ما حد يتكلم يعني كان الامر ما يعنيهم يتكلم يقول لك يا اخي ما في دوله انتم الدوله انتم الامن إذا أنتم يعني ما قمتم بدوركم من بيقوم بالدور أنتم الدولة يا أخي أنا نريد هيبة الدولة أنتم رجل يعني يدكم بين الله بعد الله سبحانه وتعالى أن تعيدوا هيبة الدولة زي ما كانت أنتم متفرجين على الواقع.
0: طيب.
4: دوركم يعني
0: طيب.
4: كان غير يكون غير موجود
0: عبد الناصر معلش خليك على الخط خليك بدنا فيصل بيت داخل معك خليك على الخط لحظة لا تغادر.
1: السلام عليكم يا أخ عبد الناصر. أول شيء أول شيء يعني أنت جحفت يعني في حقنا إنه نحن ما نحن دور ونقوم بدورنا هذا كلام نحن ما نقبله أولا. ثانيا ممكن تجي تزور نحن هناك وتشوف الدور اللي نحن نلقيه. يعني يمكن انت يوم ما بتجلس واحد هو طبعا الكلام بسيط الواحد ممكن يتكلم ويشرح ويبغى ويطمح ويسوي، لكن ما تلغي دور الاخرين بالكامل. يعني نحن دائما لحظه عفوا لحظه
0: خلي كنا حديثه معنا.
1: نحن بالليل تلفوناتنا ما نقدر نسويها صامت، يمكن انت تقدر تنام. نحن حوادث عبد الله غريب، حوادث بروم، حوادث في كده، ما نقدر يعني نلقي اللي نقدر فيه والزياده بحكم الامكانيات اللي متاحه معانا او موجوده. يمكن في تقصير وموضوع الدوله، نحن لما نتكلم من هرم من فوق لما تحت ما بقصرها انا في جهه معينه او جهه محدده، يعني تكون انها هي مطاعه وتنفيذيه، ودائما نسوي الحملات ودائما تعال بنعطيك الارقام الاحصائيه، تعال بنوريك ايش اللي ضبطناه، تعال بنوريك حتى شهري هل فيه موجود ولا لا.
0: تفضل عبد الناصر. تفضل تفضل عبد الناصر.
4: المخالفات ايش العائق ما علم تدخينها؟
0: حلو. قال له لحظه عبد الناصر، عبد الناصر هذا سؤال، هذا سؤال محوري وجوهري، خليك برد عليك.
1: شوف من قال لك ما ينفع على المخالفات؟ انت تدور موضوع لحظه
0: يا عبد الناصر. عبد الناصر
1: لحظه
0: عبد الناصر عبد الناصر انت تسال، انت طحت ما عندك اسمع رد فيصل، ما داخل تفضل فيصل.
1: المخالفات نحن الان اول كيف انت بتسجل مخالف السياره مثلا، والسياره مثلا ما فيها لوحه، نحن في طور ان احنا نكمل موضوع السيارات المرقمه. ثاني شيء المخالفات عندنا الان نحن مخالفات فوريه، المخالف ياخذ للاداره وياخذ قسيمته ويدفع المخالفه حقه وينزل. اما هذا المخالفه هو ما تحتاج لتشريع ولا شيء، طبعا اداه من اداه المرور موجوده وتوصل لملايين احيانا في الشهر من موضوع المخالفات. لكن انت بدك مخالفه بدفتر، نحن اليوم نخبر سيارات يا اخ عبد الناصر مسروقه من محلات اخرى، نخبر سيارات دي يركب لوحه مش حق سياره دي مشان بابع. نحن نعاني معضلات كبيره، نحن في طور الاصلاح المجتمعي كاملا، واذا تكمل هذا الموضوع كله بياخذ مجراه، مش كله بتجيبه. نحن معانا مشاريع المنطقة فوة كاملة تغطيتها بالإشارات مع الأخوة في الأشغال ومرتبين، بس ناقصين نحن الدعم اللي بين نحن من القوة. طبعا بتكون في مرور مدينة المكلة اللي هو خاص مدينة المكلة، وفي مرور المنطقة الغربية اللي هي منطقة فوة، يعني في خطط وفي برامج وفي نحن ما علينا إلا نحن نرفع بها بس.
0: عبد الناصر تفضل.
4: يعني اشياء بسيطه وانتم تتابعونها، خلي الامور هذا طيب. نحن ما بتصلح البلاد طيب. يعني كل واحد بجانبه ما بتصلح في يعني كل الامور ما بتصلح طيب. هذا الشيء البسيط طيب. انا ابن المكلة القديمه ونشاهد كل يوم الاقيم جنبنا اصحاب المرور، جنبنا الاقيم نجلس اصحاب المرور مدمرين، يعني متدمرين. يقول لك انا يعني اكثر من موقف يجي صاحب سيارة ويقول له روح يا أخي اللي بغيت. أنا حضرت أكثر من موقف يقول صاحب المرور روح يا أخي اللي بسويه يسوه.
0: طيب عبد الناصر
4: يعني قدامي أيوة
0: بس عشان في اتصالات
4: يا أخي فقعه بمخالفة طيب. وشله على طول
0: طيب. عبد الناصر معلك في شيء عندك اضافه؟ لانه في اتصالات
4: وصلت. انا جيت دافع عن رجل المرور، نجي نوقف الى جنبه.
0: اكيد هذا من حسن كلنا هكذا، لانه فعلا رجل المرور. انا بس بزكي كلامك انه شوف القصه زي ما قال فيصل الان، المشكله انه ما عندهم يعني مساق قانوني لمصادره الدرايات الناريه وتفعيل. انا اضم صوتي صوتك تفعيل المخالفات الميدانيه مهم جدا، واضطر الى اخ فيصل قال له ناهم بصريح هكذا فيصل لكم. لا لا لا يا عبد الناصر، عبد الناصر ما عليك اسمعنا عبد الناصر. لا هو قال قد يكون انت ما سمعت اول طيط هذا، قال قدام اتصل عليه قال في بدايه حديثه انه الان هم بدوا تفعيل المخالفات الميدانيه هكذا يا فيصل صح؟
1: ايوه صحيح.
0: شوف يعني موضوع المخالفات الميدانيه ان شاء الله اذا ما تفعلنا لنا حلقات اخرى.
4: ايوه حتى رجل المرور بيحصل له حادث من المخالفه.
0: طيب شكرا عبد الناصر، شكرا الله يحفظك، شكرا وجزاك الله خير، الله يبارك فيك، شكرا لك. هذا اتصال اخر. السلام عليكم. الو
5: السلام
0: عليكم. حياك الله، من معي؟ محمد عبد. حياك الله محمد، تفضل معك مقدم فيصل. العقيد
5: فيصل.
0: مقدم فيصل ترد بالطوبه ما شاء الله زي الداخل يعني.
5: يعانون.
0: يستاهل شفها.
5: يعانون.
0: يستاهل فيصل اكثر من عقيد.
5: اسمعنا. والله يعانون لانه يعني لما رحنا الخليج ورحنا برا شفنا هذا. يعني طبعا السلطه هي الدوله، لو كان دوله تعمل المرور يعني اشياء نظاميه زي اللي برا ما كان سكر المرور عالي هذا الشيء. هذا هو لكن لو يعني بشكل عام عفوا يعني ما هو راح كلام الدوله، يعني الواقع هذا هم مساكين ماشي بيداتهم هذا واقع. بس بغض النظر بتوقع على الموضوع معي حق العكس هذا عند المستشفى كم مره تكلم الى حد المستشفى.
0: نعم فعلا هذا مهم جدا،
5: هذا موقع مهم واستراتيجي، مستشفى واذاعه وعكس سيارات ما هو اساس اكله.
0: طيب
5: وعكس سيارات
0: يا محمد
5: والعكس الثاني فوق عند المكلة.
0: لا لا انت اصبت الحقيقه هذا ممتاز جدا، نسمع فيصل ايش يقول فيه.
5: كله يعكس من
0: طيب.
5: هذا المكلة ما نسال فوق هو عكس، يعني هذا بغيتكم يعني هذا مفروض هذا تفعل هذا الامور تتفعل. بس
0: طيب بس معرض مشكور مشكور محمد شكرا يا محمد شكرا
5: ان شاء الله.
0: شكرا يا محمد على شكرا. طبعا نجل انا محمد عبد حتى في المكالمه هذا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام
0: ورحمه
6: الله وبركاته.
0: مين معي يا اخي؟
6: هادين.
0: حياك الله هادين بكير. حيا ايوه سهله تفضل يا با معك المقدم فيصل تفضل.
6: اشكر المقدم فيصل واشكر اذاعه المكلة على هذا البرنامج.
0: الله يحفظك شكرا لك يا با.
6: اللي نحسسه انا اقول انه اصحاب المرور جزاهم الله خير انهم هم دائما في صوغه البندق. يعني جهات اخرى كانت معهم في هذا الموضوع ولكن هم يتفضلون الموقف في الشارع. هذه الله سبحانه وتعالى وضعهم فيه. انا اريد ان اتكلم في موضوعات عامه.
0: اولا
6: في ثقافه الازعاج في الشارع. هذه الثقافه صارت الان، ما هو المرور مسؤول عنه ولا مسؤول عنه فرد.
0: السلام
6: واحد عن الرحلة ولا شيء يجيه الرحلة حقه واصحابه يزعجون الناس.
0: الله يفعله
6: وقراء يزعجون الناس عرض يزعجون الناس. إذا صارت الثقافة ثقافة إزعاج وليست واحد سيارة ولا سيكل ولا شيء.
0: الله يفعله.
6: إذا هذا الموضوع يحتاج إلى نظرة عامة مجتمعية مش المرور. الأمر الثاني، من المسؤول عن الدراجة؟ هل الولد الصغير اللي فوق الدراجة أم الأسرة أم سلطة السير؟
0: يا سلام عليك يا سلام. هذه فعلا يعني انا والله يا بهاء يعني افضل ما طرح في الحلقه الى الان. من مسؤول عن هذه الدراجه فعلا؟
6: تفضل. هل سلطه السياكل ولا اسرته ولا سلطه السير او المجتمع كله اللي يشوفه اللي يتكلم الاخوه المتداخلين؟ هذا موضوع يجب ان يكون دراسه عامه وليس للمرور فيها المسؤوليه المباشره.
0: يا سلام عليك.
6: في ظاهره ايضا، في ناس صاروا مستوطنين الشارع وصارت مساكننا كبيرة معاهم الحرافيش. هذا في الشارع دائما ودائما في حوادث مع السيارات مع السياكل مع شيء. ايش بيفك على الناس من هذه الظاهرة؟ هذا صار ظاهرة الان ما هذا ظاهرة عن واحد ولا
0: فعلا دي. فعلا ظاهرة قدامنا نشوفها كل يوم.
6: ايوه. الامر الثالث، نحن الآن نتكلم عن المرور. يا أخي أنا مقدر المرور حتى لو قف بدرته، بس لو تم غير بدرته ماشي معاه في يده ورقة ولا معاه في يده شعطة يكفي يده موجود السلطة. لكن وين الجمارك وين الضرائب وين يعني إذا ثاني خلفهم هذين كلهم. وبعضهم طرحوا أيضا على قيادة المنطقة أو قيادة الشرطة. هذا كله يعني عبارة عن أجهزة تكاملية، مش كله نرميه فوق المرور. المرور عندهم عجز وعندهم نقص لكن مش
0: صندوق
6: قبل
0: المرور. الله يصدقك فعلا يا بها يا اخي. وهل المشكله يا معدين المشكله اضطرها فيصل انه ما في حتى مش قرار مش قانون، ما في قرار حتى يحميهم. هذه المشكله.
6: لا لا لا بتكلم عن الموضوع بصوره
0: عاجله.
6: يعني
0: تفضل تفضل تفضل.
6: ايش العلاقه بين المرور وبين ملكيه السياره؟ نحن لما تروح المرور مثلا يقول لك وين ورقه المعرض، صارت ورقه المعرض عباره عن دليل تمديد لكن لا فيها بيان جمركي، لا فيها ضرائب، لا فيها يعني صارت ورقة المعرض هي عبارة عن شيء غريب. يعني ما ورقة من المعرض تعلى عند المرور يصرف لك وثيقة. أظن هذا يحتاج إلى شيء واسمه إلى شيء آخر غير هذا الموضوع. يعني
0: طيب يا بهاء دقيقة بس دقيقة في هذه الجزئية بس معي ما خليك لا
6: خلنا نكمل الملاحظة خلنا نسجل الملاحظة الأخيرة.
0: تفضل.
6: أنتم الآن تحدثتوا عن عائلة فوق الدراجة النارية، من المسؤول عنها؟ هل المسؤول اللي فوق الدراجة أو مسؤول السلطة على المرور تمنع أو المسؤول نقابة الباصات التي جعلت هذه الأجرة الغالية تجعل الأسر يركبون فوق السيكل كلهم مرة؟ أيضا نقابة الباصات هذه هي مسؤولية كبيرة مع المرور، لازم يتعاونوا مع المرور. انا لا الوم الرجال يرفع 7 أمتار عائله كامله فوق الدراجه الناريه وب 500 يطلع الفرد الى الشرج اقل من كيلو اقل من كيلو ونص في السياره ب 500 ريال الى الشرج. من بعد 7 اشخاص ان توصل الشرج ب 3500 وترجع ب 3500.
0: غلق راتب غلق راتب غلق الراتب
6: كلام مجانين. لما اطلع فوق السياره فوق السيكل حتى 10 لانه عندي قدر من نقابه الباصات.
0: والله شغله يا اخي مصيبه.
6: فاذا في حاجه انه لابد ان يكون في تكامل مجتمعي. انا اعرف انه في مكتب المامور اسمه اللجان المجتمعيه.
0: نعم.
6: المرور مع اللجان المجتمعيه مع عبدال الحارات مع كل الناس لازم يفكروا بوضع الشارع مش المرور بس.
0: أخرى محمد عبد يقول عكس الشارع حق هذا بالضبط للمستشفى وبهذا ما شاء الله وفى وكفى
1: يعني. شوف بالنسبة لعكس الشارع يعني نحن تشفت قبل كم أيام خرينا في هناك كذا الإرسال لداعي هناك كذا الشافعي كانت في فتحة يعكسون منها مسافة لا بأس يعني يمكن
0: وفي خطورة
1: 10 متر وكذا ويقطع منها خط
0: سكرتوها
1: رفعنا الأشغال وسكروها لهان يعكسون من هنا لمان بنزينة
0: طانت العكس
1: يعني شيء خيالي والفتحة الثانية ما تبعد 20 متر ممكن انه يدخل يمين ويرجع في خطه
0: يعني ما قال بهادين انه العملية هي اخلاق
1: وتقافة طبعا وفي عكس اللي هو في منطقة المعاوص وفي يعني في جمع يعني كيف مثلا بتتعامل معهم مثلا انت بامكانيتك مثلا كما فوه هناك برضو برع هناك الدول يعملون

0: نرجع نخرج قبل الدوام بساعة نجلس في الطقاط مع نفسه هودة لما بس نتفاهم يعني ما نشوف العقول بس نتكلم معاه يعني نقول له أنت خريج من سوالقات بتروح. واحد قال يا أخي معش معي بترول واشتراقات يمكن 15,000 يعني قلت له كيف اشترت القات يعني يعني كيف تسوي يعني تفكر خاص مثلا تروح تدور لك إدارة ثانية تروح لك مرتاح لك جوازات وبس الأحوال لحد
1: بالعكس يا خلص الله
0: بالعكس معركة
1: بالعكس شوف شوف نحن من الكوادر أنت اللي احترمها وقدرها أنت وجميع من في ال
0: بس خلينا برضو نحس الاتحاد من المجتمع
1: ما عليك
0: نشوف نشكر الله
1: الله
0: بها طبعا ما رفوا له لأنما يعني كلام منطقي يتكلم به يعني إنه مش كله أنا بحمل جهة واحدة مسؤولية والمسؤولية لما نقول مثلا من مسؤول اللي فوق السيكل او مثل المرور او مع الكل ما نشوفه مسؤول
1: بس تبدأ من نصرة
0: طبعا ويقول لك التربية وبعدين التعليم يعني تربه في البيت الابن مش انك تفكه في الشارع والمرور دوره مثل التنفيذي التنفيذ بس نحن في الوضع الراهن اللي نحن موجود والكل عارف يعني الناس ومشاكلها والكهرباء والمياه والحيطية منه وخلايا قال منه يعني موضوع مشعب كبير
1: بس هو اخذ عليكم اخذ بها انه في موضوع ورقة المعرض كيف تعمل؟
0: لا ورقة معرض المعرض ده مصرح من الغرفة التجارية مصرح من الأشغال مصرح من المرو في لجان نزلت يحمل سجل تجاري عنده ضمانات عنده كده
1: يعني معمول بخير
0: يعني من زمان ده في قرار وزارة الداخلية
1: خلاص
0: المعرض هذا هو يتحمل وبالمناسبة المعرض نحن نكلمهم الآن عبركم يعني إن المعارض اللي مثلا ما مجددة أو معارض غير معتمدة عندنا نحن ما تمشي
1: يا سلام
0: لأن نحن لازم المعرض نعرفه لو طلعت سيارة وعمل مبايع هو يتحملها الجهة نفسها لأنه مصرح من جميع الجهات
1: يعني إجمالا مقدم فيصل أنه شوف أنتوا عملتوا حوايز اخترقوها ما عملتوا حوايز داموكم الناس الشارع يعكس يعني في الأخير أخلاق
0: بالضبط.
1: لكن أنا أقول غياب القانون برضو شوف من زي ما تفضلوا الأخوان من أمن العقوبة أسالته يعني لازم ضرب لكن ما نومكم معه
0: أنا نعاقب غاتك من يوم تيجي على ذيك الإحصائية
1: أنا عارف الكلام
0: أنت جيت
1: أكثر مرة في حلقات قاعد بخريج
0: على بريك السياق
1: لكن المصيبة فيصل أقولها والله يزعل من يزعل حتى لو في السلطة العليا أو في السلطة المحافظة المطلوب يا سعادة المحافظ أنا أقولها وجه رسالة صوتية للعزيز سالم الخبشي الله يحفظه رسالة ليس قانون رسالة قرار بس قرار يتخذ بأنه يعطوه الصلاحية كاملة للنقاط العسكرية والريال المرور يتعاملون بالقانون ما في لعب ما في رحمة مش إذا واحد احتيز شل تلفون في بخريبة يا فيصل الله هذا يا أخي هيا مرة اعطوه هيا هذا مش شيء الأخرى الواو هذا لعب نحن لعب وهذا اتصال آخر السلام عليكم ولذلك أنا أقول أتمنى بإذن الله من سعادة المحافظ أن يتعامل مع الموضوع بجدية ووصل القرار ليس قانون يخول سلطة المرور والسلطات العسكرية بالتعامل مع كل المخالفين سواء رايات نارية أو حتى سيارات بدون لوائح أو تضليل تفضل أخي الماي
2: حياك الله محمد طايع
1: محمد ارفع صوتك بس صوت ما يسمع
2: حياك الله أستاذ فهيم
1: حيا صوت محمد ضعيف أبوي
2: والله ضعيف هذا التليفون تعبان
1: طيب تفضل الناس لكن نسمعها تفضل
2: أستاذ فهيم قد يكون سؤالي يخري عن إطار الحلقة هو خاص تنظيم الشوارع حركة السير المكلف
1: ما أنا من حقك تفضل محمد
2: وبالذات الخط المعدي من مسجد الشهداء إلى فندق المسيلة
1: نعم
2: صراحة خط يعني غير الله ولرسوله يعني خط صراحة أثماله استضفته عدة كثير من مدير المرور والأستاذ فيصل والمجموعة لكن يطرح مبررات أنه في مشكلة نوش من نوش وفي مشكلة يعني زادة السيارات اللي على الفوتبات منظر مزري لا يليق بمدينة
1: نعم
2: لحظة ثانية حول بساط الأجرة يا أستاذ فهيم
1: نعم
2: بساط غير لائق للخط
1: هي كلام محمد فعلا بعضها صار على الأسف يعني
2: بساط غير لائق للخط تشتغل في الخط يعني صراحة يعني هذا اسم هذا احنا كم بنكون على كاهل المرور
1: طيب يا محمد
2: مرحبا
1: الله يحفظك أنا بإذن الله إن شاء الله أوعدك إن بعمل حلقة مع الأشغال ومع بإذن الله حتى بجمعهم الاثنين الأشغال ونقابة الباصات بإذن الله هذا وعد مني إذا الله طول أعمار محمد وعد
2: طيب
1: برضه بقى الاثنين مع بعض ودايفوننا عندي في الاستوديو
2: طيب المحلات التجارية برضه يحجزون لك موقع بحيث أن السيارة ما تمر عليهم
1: أيضا هذا خاص بالأشغال هذا بدون حلقة بإذن الله يا محمد
2: حياك الله
1: هذا وعد مني بإذن الله اليوم يتفاهمون بالدعم وعلمهم مباشرة
2: إن شاء الله أنهم يأتوا الشحن مش قد صحتهم في الإذاعة ويروحون

0: لا معناك نحن مهمتنا انت عارف الترجيل الاعلامي والترجيل لك باع في الاعلام دائما معنا انه نحن مهمتنا كشف الحقيقه والناس المسؤول الى السجو ويرد على الناس بقى التطبيق بعدين هذا ان يعود لمن ايش منهم قانون التطبيق في الشارع وفي اي محل. شكرا محمد شكرا لك. فيصل اتفضل.
1: بالنسبه للعكس اللي يقول حق مسجد شهد هناك قبل كم ايام ولو انه موجود جيت بالدوريه وكان الخط شبه مسكر طبعا يعني طلعوه من تحت ويعكسوهم قد الجوازات يعني الريعه تغيرناهم يروحون ل قدام وبعدين يلفون من فوق يجون لعند الجوازات طبعا عندنا معي رسائل موجوده مشان نطالب الاشغال بتقفيل الخط اللي هو يطلع على المجمع من خط البطاريات طبعا كان في حواجز ورصيفهم شالوه كذا كان اساس انه ابو بيسفلتون بيلقون الموضوع
0: شالوه لا شفتوا هاي شالوه
1: تاخر الموضوع ودس زاد عبء يعني حتى يعني على مثل انا طرحت لين رجال المرور طيب ومن اللي بيرتب المستشفى حضرموت ومن بيرتب في الشارع البطاريات ومن بيرتب في
0: يعني عبء كبير عليكم والحل بسيط يعني
1: ايوه هم طبعا الاخ المهندس صالح طبعا نحن حتى احيانا معش رسائل الا تلفونيا نقول كذا كذا على طول هو
0: ما شاء الله صالح عملي
1: برضه مروان يعني مدير المديريه مدير الاشغال في مديريه مكلا مستجيبين صراحه ونحن منسقين معهم في كثير امور يعني صدق انما نحن دائما يا استاذ فيم نحن في الواجهه
0: اكيد اكيد
1: والانتقادات دائما تجي فيك
0: بس في لحظه
1: في
0: استاذ لكم
1: عفوا عفوا ولما نعين ضباط ثانيين صحابنا نحن نجلس نحن وياهم يعني مبسوط يعني يداوم الصباح الساعة 12 يروح بيته وتلفونه مسكر ولا شيء عليه لكن نحن ما نقدر لا نسكر تلفون سأل من يجلسون معي يعني حتى يمرون عند حد مشاكل حوادث وده الصايح معه وده سوى وده يعني عبء تشوفه كبير فيه انت نفس المخصص اللي هو لك انت استلمه اللي في الاحوال واللي في الجوازات واللي في التوجيه المعني وبتحت الكرامة
0: انا اقول لك وعلى اهل مباشرة انا اشهد ذلك انه فيصل دائما خطه مفتوحه نحن دائما نتصل عليك سواء كان في عمل شخصي او كان في موضوع شخصي او حتى عمل يعني اذا دريت انه فعلا ما تتاخر في الرد
1: لا ضروري
0: فهذه شهاده اقول لها شهاده على مباشره فيصل من النوع اللي ما يسكر جواله وتجاوب عنه طيب المصيبه الاخرى مقدم فيصل وانت الرجل الثاني في شرطه السير موضوع الان تطورت حاله قلال الادب انا اقولها يعني ما حيزعل مني لأن في قلة أدب وعلى الدوق وخلاق للأسف إنه في الدخول لا تطورت بعدها زي الجهاد مشعوذة بس بل تطورت لأنه يوقفوا شباب أصحاب السياكل ويرسوه في الخط ويسكروا الخط
1: آخر الليل
0: آخر الليل أيوة سريعت ويجي صاحب سيارة مسكين يا أخي أنا بمر عندي حالة خل العريس خل يروس معنا من يدنا الناس
1: يعني ايش
0: بس كده نسمع رد خلينا نشوف الاتصال هذا السلام عليكم
2: عليكم السلام
0: مرحبا بك تفضل معي
2: معك ام نايف
0: من يا ام نايف تفضلي تفضلي يا ام نايف معك بدنا فيصل تفضلي
2: اقول لك احنا رقمنا السياره بس الليف المثل من الاولاد كان سنه مش
0: قانوني
2: قانوني هل دحين يعني نروح لقداهم نسلم الليسن او كيف
0: طيب لحظه الان دقيقه انا استاذ فادي ده الرئيس اللي عندي بدنا فيصل خلينا معك ابنك كم سنه الان؟
2: الان ما شاء الله 19
0: طيب خليك على الخط تفضل فيصل
1: ايوه 19 ريض من حقه يعني
0: متى رقمتوا السياره انتم؟
2: يمكن قبل حوالي 4 سنين كذا
1: ايوه اي وقت تفضل يعني
2: اي وقت يعني ماشي ما يعني ما نجيب شيء معنا
1: الا صور حقه وبطاقه شخصيه او جواز
2: خلاص تمام
0: من قلتي لي دي؟
2: ام نايف
0: انا اشكرك على اهتمامك يعني انت اول امراه او اول متصل بالاصح اللي يحرص على انه ابنه او اخوه يتحصل على رخص السواقه.
2: الله يسلمك.
0: انا اشكرك والله العظيم، اتمنى الناس بكل فكرك هذا لانه للاسف الان صار الشارع مرتع من طلع دراجه ناريه او سياره بدون رجل وساق وعرض في الناس، شكرا لك امي شكرا لك.
2: بارك الله
0: يحفظك. ماذا تقول هذا الامراه فيصل فعلا يعني شوف هذا ينمى على حرص
1: طبعا كثير كثير كثير يعني بالالاف ما نجحوا يعني الناس.
0: بس هذا اول ما اتصل على الهواء.
1: اتصل على الهواء لكن هناك بدون اتصال يعني تحسونه جاي من الصبح يجلس مع ابنه يدخل الامتحان ويدخل المحاضرة يعني بعض الإشارات اللي مهمة يحب يعرفها كثير شفنا يعني ناس ونتمنى كان إن الناس كما أفكارهم وأفكار الأخت أم نايف يكونون بالطريقة دي وبرضه أنا عندي ملاحظة بقولها على الهواء طبعا بعضهم متشدقين يعني بس لو واحد جه في الفيس كتب له كلمتين كذا بدون يعني درايه وبدون عرف وبدون بس بابي يتكلم بها. نحن نتكلم مثلا على رسوم مثلا نقول رسوم ترقيم السياره ورسوم ترقيم السياره ما يتجاوز 40,000 ريال اللي هو 100 ريال يمكن سعودي ترقيم مش كلها هذه تكون ان مرور له في الموضوع ده كله 4,000 ريال طبعا عشان نعطيك الخلاصه النهايه شفت 4,000 ريال التسيير عمل الإصدار يعني طبعا تدخل عبر الخزينة وتدخل في جهات أخرى اللي قيمة اللوحة ومن ضمنهم المعاقين ومن ضمنهم النظافة تدخل في السندات اللي جميع نحن دائما الدراجة ما تجاوز ترقيمها حدود 21,000 ريال يعني 50 ريال نحن بنقول سعودي اشترى سيكل ب2,000 ريال سعودي تمسكه يقول لك الناس ظروفها صعبة بالله عليك يعني الناس ظروفها صعبه طيب يا اخي ظروفها صعبه طيب ده موضوع عني يعني ما مش ده طيب كم يكب بترول بكم خد السياره
0: ومصير انه كان مخزنين
1: امس يعني شفت واحد انه اخذ كتب كذا اضطريت انه ادخل يعني قلت له يا اخي بالله السياره بكم خدها ب 10,000 ريال يعني 100 ريال سعودي يجي يا اخي هنا قلت له قسما بالله انا بدفع لها اياه
0: الله
1: اكبر وصلنا للمستوى ده بس طور نيابه اقول هذا الرجال ظروفه انا من عندي تبرعت يعني مشكلة نحن الفكرة اللي نقولها انه مش واحد يجي يحس الواحد يقول له هات بربي لك يقول له 80,000 200,000 يقول لك المرور شال 200,000 لا
0: ها يعني انت لا بتوصل رسالة
1: انا بوصل رسالة
0: انه في ناس خارج حدود يلعبون
1: ايوه اقول لك عشان نتكلم البراءة اللي
0: تبنى يعني 40,000
1: ريال
0: 20,000
1: واللي يقول له زيادة نحن كاتبنا مفتوحة وجوالاتنا طيب. معروفة
0: بس خلينا بس قدام الاتصال هذا خلينا اكد كلامك عزيزي المستمع طبعا هذا رسالة بعثها الأخ العزيز المقدم فيصل الجزيدي نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية أنا أشكره حقيقة يعني الموضوع أنه في ناس تلعب خلف الكواليس وهو نبه الآن أنه الموضوع تعال يا أخي وعم عاملتك أنت ب 41,000 للسيارة و 21,000 للدراجة يعني يكفي هذا الموضوع أنه الآن اتضع على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المكلة فمن أراد أن يعامل معاملته أخرى مرور ومن أراد أن يعامل الغير فهو مسؤول عن ذلك هذا اتصال السلام عليكم محمد بسرعة في اتصال الثاني تفضل
3: يا أخي يعملون لك عرسات وسط الشارع عرسات
0: ما بيتكلم معنا احنا في هذا الموضوع بتسمع الرد ان شاء الله
3: هذا مخصوص المرور
0: لا لا ما له علاقه بالمرور هذا مخصوص الاخلاقيات عند الناس يا محمد انا برد في الموضوع يا اخي اذا ما عندنا اخلاق نحن ضاعت بد
3: سعره كامل او شراعه كامل عرس كامل فساد الشارع
0: طيب
3: محمد
0: من الناس كل
3: هذا
0: طيب يا محمد شكرا لك الله يحفظك هشوف نفس السؤال طرحناه فانا اكرر رساله الاخ فيصل اليزيدي انه الموضوع وهذا اتصال اخر انا السلام عليكم
4: لا
0: تفضل معي اخي
4: ايوه
0: يا عم كلا نعم معك المقدم فيصل اليزيدي برنامج شكاله تفضل
4: اولا اشكرك يا ابو محمد على هذا البرنامج الحلو يا اخي
0: الله يحفظك قد الحلو مو نحن احنا بعدكم يعني
4: وشكرا يا اخوان ناشنا من قبل نحاول نتصل
0: في الحمد لله انا بشوف في اخر لحظه تفضل من معي
4: معك صبري
0: تفضل يا صبري
4: كيفك
0: صحتك الحمد لله تفضل عشان عم نقدر ثلاث دقائق معانا بدون طق يلا
4: اشكر فندم فاصل صراحه على المجهود اللي يسويه هذا في المكلم صراحه مجهود اشكر عليه ان شاء الله
0: الله يحفظك
4: واشكر على المجهود الكبير كثير جدا صراحه وكل فندم فاصل بالنسبه لاصحاب السكه هذا البزوز يا اخي الو
0: تفضل معك اسمعك
4: البزوز يا اخي صراحه ازعاج يا فندم فيصل صراحه يعني نبغانا له حل هذا صراحه
0: الله يحفظك باذن الله ان شاء الله طبعا تحدث قبل الحلقه وان شاء الله تسمعك باذن الله مشكور يا صبري
4: الله يحييك
0: شكرا
4: الله
0: لك الله يحفظك خلاص احنا انتهينا الان فيصل دقيقتين لك تفضل قول ما عندك حول من التصميم طيب معناك استاذنك طالما انا معنا دقيقه هذا شو هالاتصال السلام عليكم
5: وعليكم السلام
0: حياك الله تفضل معي اخي
5: معك
0: أبو أكرم تفضل معنا في الباب دقيقة معنا تفضل أبو أكرم
5: ونشكر رجيم المرور يعني في هذا
0: الله يحفظك تفضل أخوي
5: بس حبيت أطرح مقترح يعني
0: تفضل حياك تفضل جات. تفضل
5: هذا من ناحية الزيادة المفروض في وردة العدد حق الإنسان المزوج
0: أه.
5: يعني يكون يبدون 2 شهور ما من ناحية مواكبة الدراجات النارية وطلب الناس.
0: والله أنا أي فكرتك هذا فكرة سايبة فعلا.
5: مشان حتى مشان أصحاب العرف يكونوا في الغرامة يعني يدخلون فيها.
0: يا سلام والله بالعكس هذا فكرة مفروض تطبق على الجانب الجمعية. اول ما يتم كتابة العقد او قصدي من الثلاثين الزواج يبقى فكرة ممتازة صراحة. انا اشكرك بوكا والله شكرا لك. ما بالك في فكرة بوكا هذه؟
1: والله فكرة طيبة. نحن اي شيء فيه للصالح نقبله. نحن ناس جنب برضو تقترح علينا اشياء. طبعا الزواج وفرحة لما تحوله انت نقمة او مثلا لعدية الناس بطلاق النار وتقول لي يخرجون ونقصون مع العريس. ما
0: والله
1: طيب قلنا ذيل غشمان طيب فين اباهم؟
0: قال بالعكس يقول لك الخط واقع ويقول لك خل العريس يرقص الان.
1: ايش العريس يرقص في القاعة؟
0: ايش قلنا
1: في الشارع العام هذا مر للناس. طيب وين والده وين منهم؟
0: وي واحد مشدد يقول لك يا اخي وين ريال الامن؟ طيب ريال الامن يعني بغيت يخرج النقطة عشان يطلع الشارع؟ اذا نحن ما احترمنا انفسنا. على فينا السلام
1: والله. اذا مثلا افترضنا ان انا مثلا ولي امر يعني ما بخليهم يسوون كذا ما بخليهم
0: يعني خلاص سرقونا فيصل انه نحن انت سافرت والكل سافر برا. شوف الناس يعني شوف في الاخير انت تتحدث معاه يقول يا اخي انت في اليمن. ليه اليمن بالنسبه لي
1: يعني
0: روح برا يسافر برا
1: ويكم الثقافه يعني يقول لك
0: يسافر برا ويتاذب
1: اليمن
0: يتاذب برا. أيوه. ليش؟ لانه قوه القانون تاذبه.
1: طبعا هو بالنسبه لل مثلا بتكلم في المرور هو الصلاح يكون من فوق ولما
0: انا ما احمل المرور
1: ما معاني
0: يقول لك كم مره الوقت دهمنا فيصل.
1: هذه الفكره اللي انا قلت لها اللي مشدد عليها موضوع الرسوم. وعاد نحن الان كلمنا الخطاط يسوي ثلاث لوحات داخل
0: ممتاز
1: يعني
0: ممتاز.
1: ما نقدر نطرح ورا كل شخص شخص عسكري يقول له
0: اذا يعني
1: تكلمنا
0: انت بتلقوه في الحوش هذه
1: بلقي في الحوش وتكلمنا عن في الاداء
0: الان على وضع
1: في الموضع كيف نسوي؟ يجي واحد يقول لك ناس 80,000 شلوا عليه.
0: اذا نكرر الكلام المقدم فيصل انه بالله اصحابنا احرصوا على معاملاتكم لحالكم. 40,000 قيمة معاملة السيارة و 21,000 قيمة دراجة نارية. في الأخير لا يسعني إلا تقدم بالشكر الجزيل العزيز مقدم فيصل اليزيدي نائب مدير شرطة السير في ساحل حضرموت الشؤون الفنية مدير الإصدار الآلي. تفضل يوم ميازي كان المفروض تكون في دارك أنا يلا خرجنا لها معلش. الشكر موصول للعزيز أسامة عمر جابر أيضا معنا بالأخرية تنفيذ. تحياتي أنا في بخريبة نلتقيكم بإذن الله الحد القادم إذا أطال الله في العمر في حلقة قادمة. دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض لأهم الأنباء من إذاعة المكلا. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مستذكرا التضحيات الوطنية التي قدمها الأحرار والمناضلون في سبيل إنهاء الحكم الإمامي وإرساء النظام الجمهوري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق أول ركن طارق صالح أمس قائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن حمد السلمان. جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض استعراض تطورات المشهد اليمني وبحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المحاور والجبهات لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع المحسن الزنداني أمس أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة وتشكيلة العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى واستمع منهم إلى شرح حول إصاباتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية تقديرا للنجاحات المتواصلة التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة البطولة في النسخة الأولى بمدينة القطن عام 2018 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة تريم. بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل بمدينة المكلا في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد جهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وواقع مصاحن طحن الأسماك بالمحافظة والوطن. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام عرضا للأنباء.

0: حافظ ذكرى، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد الساوي. هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى ولادة. وما أجمل لحظات الولادة على الرغم من المخاض الألمي المرافق لها، إلا أنها تمثل مبعثا لأمل حياتي قادم.
1: نعم هي ذكرى وليست أي ذكرى، ذكرى بثاق عهد إعلامي حضرمي جديد كتب بمداد الإنجاز ليصبح واقعا إبداعيا جميلا على ضفاف الذكريات الإعلامية الناجحة على مدى 59 عاما من عمر الزمن.
0: نعم هي ذكرى تأسيس لإذاعة رائدة ولصوت حضرمي رائد أيضا،
1: اسمها إذاعة المكلا التي كانت ولا تزال صوت حضرموت الأول.

0: ومع أطياف الذكريات نمضي وتمضي بنا الأيام، ونستذكر تلكم الأيام السبتمبرية الأخيرة من هذا الشهر الميلادي، وبالذات اليوم 28 من الشهر ذاته.
1: ذلك اليوم الذي انطلق فيه صادحا صوت إذاعتنا إذاعة المقلة من لدن المذيع عبدالله باكرمان في ذلك اليوم الأغر من أيام الإعلام الحضرمي، عندما قال: هنا صوت الجبهة القومية من المكلة.

0: ظل هذا النداء يتردد عبر الأثير ولا يزال.
1: هنا المكلا نداء بنكهة الإعلام في ذلكم الوقت والزمن الحضرمي المتعطش لإعلام ناهض ومتجدد.

0: يظل الإعلام ثورة أحدثت تقدما هائلا في سبيل التغيير الحياتي الإيجابي. لذلك جاء تأسيس إذاعة المكلة نتاجا طبيعيا للمد الثوري الذي شهدته حضرموت وتوج باستيلاء ثوار الجبهة القومية على مدينة المكلة حاضرة حضرموت في 17 من شهر سبتمبر من عام 1967 للميلاد.
1: وكان من الطبيعي أن يواكب هذا الحدث الثوري وسيلة إعلامية مؤثرة ترافق هذه المرحلة، فبرزت إلى حيز الوجود الإعلامي الحضرمي إذاعة المكلا. فكانت الولادة وكانت النشأة في 28 من سبتمبر من العام ذاته 1967 ميلادي.

0: هذه المدينة الجميلة المكلة استحقت أن يكون لها وسيلة إعلامية تناسب مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حاضرة لحضرموت التاريخ والحضارة.
1: ففتحت هذه المدينة أي مدينة المكلا فتحت ذراعيها على ضفاف شط بحر العرب لهذه الوسيلة الإعلامية إذاعة المكلا. في ذلكم الوقت الذي بدأت فيه تتشكل بوادر النضوج الفكري الحضرمي،
0: فأسست إذاعة المكلا، إذاعتنا التي انطلق صوتها وكانت مساحة الإرسال في الأيام الأولى تغطي المكلا المدينة في البداية، ثم الضواحي المجاورة لها لفترة ساعة أو ساعتين.
1: وصل صوت الإذاعة إلى مدن الغيل والشحر وبعض مناطق الوادي، وادي حضرموت.

0: نمضي على ضفاف الذكرى مع تأسيس ونشوء إذاعتنا إذاعة المكلا، ونقول في هذا المنحى:
1: تعد الفترة من عام 1968 إلى عام 1979 ميلادية، تعد فترة تكوين ونمو للإذاعة. ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينات.
0: ولكن التطور الحقيقي الذي طال الإذاعة كان مع بداية الثمانينيات، ففي عام 1981 ميلادية تم تكوين واعتماد الأقسام الاختصاصية، وهي قسم البرامج وقسم الأخبار وقسم الهندسة، بالإضافة إلى القسم الإداري والمالي، وطالها أيضا التطور الفني.
1: فأصبح لإذاعة المكلا 3 استوديوهات، كما تطور عمل المكتبة الموسيقية وتطور العمل الخبري أيضا، وانتشر مراسلو الإذاعة في مختلف المديريات، وتم تحسين مستوى النقل الخارجي.

0: على ضفاف الذكرى. إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السيد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: عبد كراتين،
3: عبد المنعم مدبولي،
4: صفاء أبو سعود،
3: نبيل السيد،
4: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اقرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجلي في الهوى طايحين
3: كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوي.

0: 60 قرش يعني 60 قرش
1: يا سيد.
0: يا عدم المؤاخذه مش هتتفرجوا على السيما.
1: ما هو
0: هخلي السيما هي اللي تتفرج عليكم. اي
2: بابا
1: ده بيضرب يا بنتي.
0: 60 قرش عاوزين نشوفك لعيشنا.
2: ادفعوا بقى يا بابا.
1: لا مش هدفع. هم 35 قرش العداد عامل 35. مالي انا ومال مخالفات المرور.
0: المخالفه على الزبون.
2: ايه
0: ومش عاوزين قلب الدماغ اكتر من كده. انا دماغي متكلف ومتسلطن على الاخر.
2: الله
0: ومش غاوعك نانا.
1: يا سيدي خد حقك وريح دماغك.
0: عدم المؤاخذه يا حلوه.
2: ها
0: الذوق مفيش منه فايده.
2: الله
0: بس الاشاعه اللي طالع على السواقين ان احنا تعبين الجمهور الكريم.
1: اه
0: والجمهور هو اللي تعب نفسه ومش عاوز يدفع.
1: يدفع ايه بس؟ الجمهور يدفع العداد وبس، لكن يدفع مخالفات المرور ليه؟
0: ادي اخرة الانسانية. ابقى راجل حمار وسواق غبي لو وقفت لايها مخلوق تاني.

0: ياه اعوذ بالله الواحد طهق خالص.
1: خلاص خلاص بقى يا بابا ما فيش داعي، انسى الموضوع ده بقى، احنا بقينا في وسط الناس.
0: هو فين المحروس شريف بتاعك؟
1: مش معقول كمان يكون مشي،
0: احنا اتأخرنا كتير قوي على الميعاد.
1: 3 ربع ساعة بس،
0: مش كتير، مفروض انه يستحمل شوية.
1: بابا بابا بص اهو قاعد اهو.
0: اه
2: استاذ عبد ربه، استاذ عبد ربه.
0: اهلا يا ابني. اهلا يا سيدي.
3: اهلا يا عمي.
0: اهلا
3: اهلا هالة.
1: اهلا بيك.
3: اتفضلوا.
0: تأخرنا شوية احنا مش كده؟ معلش.
3: ايوه معلش، لازم ظروف صعبة هي اللي اخرتكم. على كل حال يا دوب ناخد حاجة ونلحق الفيلم.
0: اه ما يجراش حاجة، ناخد برضو حاجة.
3: يا مدمزيل، يا مدمزيل.
4: افندم.
3: شوفي الانسة والاستاذ ياخدوا ايه.
4: تحت امركم.
1: انا عاوزة ليمون.
4: وحضرتك؟
0: لا انا مش عايز ليمون. في ايه تاني غير الليمون؟
4: في عصير.
0: لا انا مش عايز عصير. عصير ايه؟ انا بتاع عصير برضو.
1: طيب تحب تاخد حاجة سخنة يا بابا؟
0: لا ولا حاجة سخنة برضو يا بابا، انا برضو بتاع حاجات سخنة.
4: امال حضرتك تحب تاخد ايه؟
0: اتعشى.
4: بابا
0: عندكم ايه عشا يا انس؟
4: في سكالوب، في فيليه، في هامبرجر.
0: اه حلو حلو قوي ده، حلو قوي ده اللي انت قلتيه ده. اشرب واحد سكالوب كويس قوي.
1: بابا يا بابا احنا مش هنلحق الفيلم كده خالص.
0: انا اصلي مش غاوي سيما، ما احنا قاعدين في النور وهنشرب سكالوب وحاجه بقى يعني، مفيش كده.
1: ايوه يا بابا بس التذاكر تبوظ.
0: العجله من الشيطان يا بنتي، السكالوب اهم.
3: ده انا شاريهم من السوق السوداء.
0: على ما السيما تروق وراطيس اللب تخلص والاعلانات، اعوذ بالله منها. احنا ندخل على الفيلم طوالي، يا دوب اشرب السكالوب ثم الفيلم. الفيلم قبل اسمه ايه؟
3: الفيلم اسمه البطل يتحدى.
0: اه ده مش فيلم غرامي؟
3: لا لا ده فيلم كاراتيه.
0: كاراتيه؟ يعني ايه بقى كاراتيه؟
1: هتشوف يا بابا.
4: يعني ليمون وسكالوب يا فندم.
0: ايوه هاتي سكالوب، هاتي هاتي هنا هاتي، عشان السلطن بقى كده وسلطن معدتي كمان، واشوف الفيلم بتاع الكاراتيه وانا منسجم.

0: مين؟ سابو العز خطوة عزيزة.
1: مساء الخير يا ست عواطف.
0: يسعد مساك يا خوي. اتفضل يا معلم خش والنبي لا تخش.
1: هذا حلواني حلواني.
2: ايوه يا معلم استنى بس مش قادر اطلع السلم
0: يا اختي. ومش قادر يطلع السلم لهسه حلوان.
1: اصله شايل كم شيله تقيله كده. ايه اللي تعبك يا
2: استنى ملخوم على الاخر يا معلم. قفص الفاكهه المشكل عكيت في اليمين وقفص الخضار المشكل عكيت في الشمال.
0: اللهم صل على
2: النبي. واحده من العجب البتلو فوق دماغي
0: تهدى كله.
2: واللفه اللي فيها علب الحلاوه الطحنيه والصابونه مريحه على الارض.
0: اختي
2: ده بقى غير الكرتونه بتاعت السوق الحره.
0: ايه سوق حره؟ ايه يا معلم حكايه السوق الحره دي؟
1: انا مفيش حاجه تعدى عليا ست عواطف. انا فوت على السوق الحر. هناك كل التجار حبايبي واصحابي. ما انا بقى جبت لي كام علبه بنكيك على احمر شفايف على بودره على شويه كولونيات.
0: اللهم صل على النبي.
1: وحياتك انت.
0: تعيش يا اخويا.
1: وادي يا حلواني.
2: ايوه معلم.
1: اطلع بحاجه حاجه.
0: سي معلم ابو العز.
1: ايوه ست عاطف.
0: قال يا اخويا بيقول لي انك حاطط عينك على البت اللي اسمها
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ابدا.
0: انت مكسوف يا معلم. طب وهو عيب ايه يعني لما تكون انت اكبر منها بخمسة واربعين سنة بس؟
1: نعم
0: على الاقل راجل ومتزن وتعرف تصونها مش الواد الطايش اللي عازمهم على السيمة.
2: ايه دي فخدة اللحم؟
0: انت جيت يا اخوي.
2: قلت طلعها الاول قبل القطط ما تشوف شغلها.
1: مخك نور يا حلوان.
0: ربنا يزيدك يا معلم ابو العز.
1: عاطف.
0: نعم.
1: وحياه النعمه دي. شوف انا بحلف بالنعمه على ايه؟ بحلف على فخده عجالي.
0: مصدقك يا معلم.
1: انا لو عايز اتجوز هاله كنت قلت من بدري. لكن يعني
0: لكن ايه يا اخوي؟
1: انا بقول بقى يعني ندخل جوه ونتكلم احسن.
0: اللي تشوفه يا سيدي الحته.
2: وادي قفص الفاكهه المشكل.
0: يا اخويا طلع كرتونه بتاعت السوق الحره. انت مش عارف ان ولاد الحرام ما فيش اكتر منهم؟

0: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
1: يا بابا بابا،
0: ربنا يحرسه الشجيع ده.
1: الله،
0: يا سلام يا سلام.
1: وبعدين
0: من غير اي سلاح طايح في العصابه.
2: استاذ عبد الرب،
0: هايل هايل.
1: الله،
2: استاذ عبد الرب
0: ضرب ثلاثه، دول بقوا خمسه سته سبع، يا خبر اسمح، 39.
1: يا بابا يا بابا ارجوك، الناس كلها بصلنا.
0: اللهم صل عليك يا نبي. يا
1: نهار ابيض،
0: ادي السيبه ولا بلاش؟ حلوه. لا دي حلوه، دي حركه حلوه خفيف.
3: يا استاذ من فضلك، عاوزين نتفرج زيك.
0: حاضر يا فندم، انا حاسكت خالص. حاضر.
1: ايوه يا بابا، لازم نحافظ على شعور المتفرجين.
0: صح.
1: الله،
0: صح يا هلا يا بنت، لازم نحافظ على شعورهم. يا عيني.
1: ايه بس
0: يا عيني، ربنا يديك الصحه. الرفسه بالرجل دي تساوي 1000 جنيه.
3: اوه، ده مفيش فايده، عاوزين نتفرج زيك يا محترم.
0: منفعل؟ انا منفعل يعني؟ بلاش انفعل.
3: من الواجب انك تنفعل بقى. خد
0: اي خد اي.
2: ايه ده يا اخينا؟
1: الحق الحق بابا شريك،
3: ده مفيش سوء خالص. خد
0: اوه
3: خد
0: اي
3: خد
0: اوه.

0: الموضوع باختصار يا ست عواطف.
1: اه يا اخوي.
0: ان جوزك تعبان شوية.
1: ايوه يا اخوي معاك حق.
0: يعني انت عارف انه تعبان؟
1: طبعا، مش انا المظلومة مراته؟ لازم اعرف انه تعبان.
0: الحمد لله اللي انت عارفة تعبه ايه. انا يهمني مصلحته.
1: كتر خيرك يا معلم.
0: علشان كده انا حجزت له في مستشفى محترمة لمدة شهر، شهرين، تلاتة، سنة، او لغاية ما يبقى عالي العال، وكل مصروفات المستشفى على حسابي.
1: ايوه يا معلم، هو تعبان صحيح يا اخويا، بس مش لدرجة المستشفى دي.
0: لا لا لا، ازاي دي؟ لازم المستشفى ونص. ثم انا يعني حجزت خلاص. واسمعي بقى ست عواطف.
1: سامع يا معلم.
0: طول مدة العلاج كل مصروفات البيت انا اللي حكون ملزم بيها.
1: ان شاء الله يخليك.
0: واعتبري شارع الشوارب تحت امرك. حلواني.
2: ايوه معلم.
0: افتح هذه الكرتونه بتاعت السوق الحره.
1: من غير ما يفتح يا معلم.
2: لا برضه الاصول برضه نفتحها عشان تطمني حضرتك على مستحضرات التجميل.
1: ايه انت حجزت في مستشفى ايه يا معلم ابو العيد؟
2: مستشفى كده في اخر العباسيه لكن هايله.
1: مستشفى في اخر العباسيه؟ تكونش تقصد السرايا الصفراء؟
0: ما انت عارفه يا عواطف جوزك عيان بعقله.
1: ايوه صحيح صح يا اخويا.
0: اسمعي بقى.
1: نعم.
0: تعملي معاه خناقه سخنه وتطلبي البوليس وتقول الراجل اتجنن.
1: الراجل اتجنن؟ معلم ابو العز ما بلاش يا اخويا الحكايه دي.
0: حلواني.
2: ايوه معلم.
0: كرتونه السوق الحره فيها ايه تاني؟
2: انا كنت ناسي القماش.
1: طب خلاص يا اخويا، امتى عاوزنا نتخانق معاه دلوقتي؟
0: هقول لك يا عواطف.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إذا استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. رواه مسلم. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نقلنا لكم أذان صلاة الظهر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن مستمعينا الأعزاء تستمعون من عبد القادر حسن الجفري إلى قد كفاني المربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علاه. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة، أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته، قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته، إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من

خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتالكتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني أو بني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا نستشعر بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لا بد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مواريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: مستمعو البريد والمستمعات،
2: على المحبة من جديد تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
3: فمرحبا بكم مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة،
2: وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا نستهل هذه الحلقة بدعواتنا الصادقة لمقدمة البرنامج الزميلة مروة صالح السفرة التي غادرت مسقط الرأس المكلا وأرض الوطن إلى الأراضي المقدسة بالعربية السعودية لأداء مناسك العمرة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منها ومنا ومنكم صالح الأعمال على أمل عودتها بحفظه وعناية تبارك في علا سالمة غانمة. وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا أصدقاء البريد ومستمعو ومستمعات البريد، أرحب بالزميلة أروى محمد بايزيد التي تشاركني مشكورة إلى حين عودة الزميلة مروة تقديم حلقات البرنامج بحول الله تعالى وقوته.
3: ومرة أخرى أصدقاء البريد وصديقات البريد، مرة أخرى مستمعو ومستمعات البريد، مرحبا بكم وجمعتكم طيبة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمة أربون صداقته للبرنامج يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يقول:
1: أحبتي الكرام، سأحدثكم في مساهمة عربون صداقتي للبرنامج عن كلمات حضرمية جميلة يسمعها الكثير من الناس ويتغنى بها الفنانون، ولكن البعض قد لا يعرف لمن تعود هذه الكلمات ومن هو شاعرها. إنها كلمات أغنية لا تلومون من قلبه في العشق متعوب.
0: إنها كلمات خالدة كما يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، خرجت من قلب شاعر عاشق أبدع في وصف الحب والشوق والعشق، وتغنى بها عدد كبير من الفنانين داخل الوطن وخارجه، وكان للفنان عبد المنعم العامري إبداع مميز في أدائها وإيصال إحساسها إلى قلوب المستمعين.
1: هذه الكلمات والحديث هنا على لسان صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي. هذه الكلمات هي من إبداع شاعرنا الحضرمي الكبير المرحوم حداد بن حسن الكاف، الذي رحل عن دنيانا عام 1935 ميلادية، لكنه ترك لنا إرثا شعريا عظيما لا يزال حاضرا في وجدان الناس حتى اليوم.
0: ويختتم صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يختتم مساهمة عربون صداقته للبرنامج، يقول:
1: لقد أبدع شاعرنا حداد في شعر الغزل، وصاغ كلماته بإحساس عميق وصور جميلة، حتى أصبح شعره من أبرز ما خلده الشعر الحضرمي. وكما يعد حداد بن حسن الكاف من كبار شعراء الغزل في حضرموت واليمن والوطن العربي.
0: ورحم الله الشاعر الكبير حداد بن حسن الكاف، فقد رحل جسده وبقيت كلمات شعره يتغنى بها الأجيال جيلا بعد جيل.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، ومرحبا بك، نزلت على البرنامج، أهلا وحللت سهلا.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج يقول صديق برنامجنا الجديد من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي، يقول عن العالم المعمر المؤرخ الشاعر الشيخ عبد الله الناخبي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقول:
1: هو عبد الله بن أحمد بن محسن اليافعي الناخبي، أما اليافعي فنسبة إلى قبيلة يافع الحميرية السبائية والتي تنسب إلى يافع بن مالك، والناخبي نسبة إلى وادي ذي ناخب الواقع على مرتفعات بلاد يافع السبائية.

الجمال لقلوبكم يا مستمعينا عبر أثير إذاعة المكلا، وصوتكم الذي لا ينفك ويرسل رسائلكم إلى حيث رغبتم. وها نحن اليوم نلتقي بريحة المكلا وحويفها وشذا عطر بيوتها وشواطئها بكل شوق، ومنحنيات جبالها ومرتفعاتها، نبعث صك الوفاء والمحبة إليكم، فمرحبا بكم ألف مرحبا.

0: تخيلي ان اول في زمان السلطان عنده واحد من الابراج الموجوده في قصر الجحيتي منه هناك يشاهد عبر الدوربين
1: المكبر. هذا كبر الصوره
0: حركه العمل في ميناء المكلة في الفرضه في اتجاهه ويشوف العمل عن

طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلا، تم تأسيسها وبنائه في عام 164 للهجرة.

0: سوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر. بحر المشراف جزء من المعالم التاريخية لمدينة المقلة كان يخرج فيه النساء اقتضاء حاجاتها للترويح عن النفس للغسل للتصميم
1: حتى في الأعياد يعني.
0: أيوة أيوة.

0: أعزائي، لازمنا نحكي جماليات المكلا قديما وجمال حافة البلاد مع الأستاذ جلال عوض محقوص ابن الحافة وأحد نجبائها ومحبها للنخاع. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا أستاذ جلال، نحن في حلقة جديدة، نستكمل حديثنا.
1: القصر القعيطي، بناء السلطان عمر بن عوض القعيطي عام 1925، وهو قصر قام في موقع في دراسة. هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف على مدار السنة، فالجو باستمرار فيه بارد ومعتدل. الناس تعاني من الكلول في المنطقة الجبلية، سواء كان في حافة البلاد أو في الحارة أو في برع السدة، بينما هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف ولا معنى. على مدار السنة الجو فيه بارد ومعتدل، فموقعه معنى جاب دراسة فلكية. هو يأتي في اتجاه البحر، يقولون في خوراء، وهو دائما هذه المواقع تكون أكثر برودة وأكثر استقبالا للأجواء الباردة، يعني المكان يكون فيه نوع من الانفتاح
0: والبراح.
1: طبعا كل مكان حسب ما قلت في القصر يحكي شيء. تخيلي أن أول في زمان السلطان عنده واحد من الأبراج الموجودة في قصر القعيطي، منه هناك يشاهد عبر الدوربين المكبر، هذا مكبر الصورة، حركة العمل في ميناء المكلا في الفرضة في اتجاهه، ويشوف العمل عن قرب، ويشاهد ويستمتع بحركة المهنة البحرية في الشحن والتفريغ في مدينة المكلا. ميناء المكلا كانت بمثابة مسرح أو أوبرا للجانب الفني، فكان الأداء فيه شاق، لكنه يتخلله الأهازيج والرقص، فكان هذا الموقع الكل يأتي في مدينة المكلا الساعة 10 ليشاهد متعة العمل في هذا المجال الاقتصادي الهام المنتعش. فالسلطان كان من خلال هذه هذا البرج يمين القصر مع دوربين يشوف له. ففي يوم من الأيام حصلت مضاربة، كشف من خلال الدوربين هذا عملية المضاربة اللي تمت في داخل الميناء، فاتصل بأمن الميناء. فقاموا عمل الميناء مسكوا الناس الذي قاموا بهذه الإشكالية. من قالوا؟ قالوا السلطان شافهم، قالوا هو السلطان. شفتي هذا من الحكايات والروايات الحقيقية التي شاف. قالوا السلطان شافكم، والسلطان شافهم على بعد الدوربين هذا، لأن مكان مفتوح وصافي، فشاف الحدث كامل. فمن هنا صارت عادة الهيبة يات فوق الهيبة الثانية، اشتدت وصار كل واحد يحترم نفسه، لأنه عارف أنه مكشوف أي شيء تلاعب أي شيء. طبعا القصر كان ملتقى ومنبر تنوير وتبصير لأبناء المدينة. كانت الأعياد تقام في الساحات، الألعاب الشعبية في الساحات، العروض العسكرية في الساحات، الألعاب الرياضية في الساحات، بل حتى الأفلام الوثائقية تعرض في ساحة القصر. فكانت الساحة هذا منبر للتنوير في وقت كان ما فيه تلفزيون،
0: وكان تحتضن العامة بشكل
1: طبعا كيف. طبعا كان محتضن العامة، وكان منبر للتنوير والتثقيف، فكان هناك ما في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في أي حاجة من وسائل التعليم اتصال إلا الكتاب. فكان هذا المركز أو هذا القصر كان يعتبر منبر تنوير لعامة الناس، وأيضا الاستشارية والحصن الشيبة اللي هو القصر الأول لسلطنة القعيطية الذي حكم فيه السلطان غالب بن عوض الأول، اللي هو في بجوار روضة 30 من نوفمبر، وسدة المكلا وغيرها من المعالم التي انتهت والبعض لا زال موجود في إلى يومنا هذا، مثل حصن الغوازي وهو البوابة الشرقية لمدينة المكلا لتؤمن مدينة المكلا من أي هجوم مباغت من قبل البدو الذين كانوا يهاجمون في فترات متباعدة، سواء كان للإمارة على الإمارة الكسادية أو السلطنة القعيطية. فهذه المواقع كانوا السلاطين جعلوا لها تحصينات، فالأكوات هذا من فوق الجبل تحمي من يأتي من البحر، وأيضا حصن الغويزي يؤمن المكلا من الناحية الشرقية، وعلى هكذا هي القلاع بمثابة أنها تحصينات للمدينة من أي مكروه يحصل في هذه المدينة.
0: نعم ذكرت المعالم من حيث الجانب الأثري، وأيضا أستاذ جلال المسجد حافة البلاد أو جامع البلاد هو واحد من المعالم الأثرية الموجودة لحد اليوم.
1: طبعا طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلا، تم تأسيسه وبنائه في عام 164 للهجرة. وهذا التاريخ طبعا نحن جلسنا عليه مع الناس والأعيان والناس المهتمين في مدينة المكلا، أكد لنا أن هذا الموقع موجود منذ سنين قبل أن يأتي الكيان الأول لمدينة المكلا، ولكن كان الموقع يرتاده ربابنة السفن ونواخيدها والصيادين والبدو الذين كانوا يرتادون هذا الموقع بصورة متحركة، فكانت هناك مصلة، وهذا المصلة فيها نقش موجود، النقش موجود إلى اليوم في داخل المسجد، ويؤكد أن تاريخ المسجد من تلك الحقبة الزمنية اللي هي 164 هجري 840 ميلادي. ولكن بعدين المسجد خط طابع التدرج في عملية البناء، طبعا إلى مصلى صغير إلى على قليل قليل توسع إلى أن وصل إلى جامع كبير في عهد الإمارة الكسادية. طبعا هو كان المسجد الوحيد في المنطقة، فالناس كلها ترتجي من حافة العبيد ومن حارة كانوا يتجهون إلى
0: الجامع،
1: إلى مسجد الجامع، ثم يأتي بعدين المساجد الكسادية اللي هي مسجد علي حبيب ومسجد بازرارة ومسجد بايع شوت، هذا من المساجد الكسادية، ومسجد الروضة ومسجد باحليوة، هذه المساجد هي مساجد كسادية. مسجد بازرار تشوفي كيف المساجد كانت نحن تكون بمحادات البحر، لأن كان ما فيش ماء عندنا هناك حالي، ولا كان تعتمد المساجد في عملية الطهور عن طريق المد والجزر في عملية الطهور، سبحان الله كلها كانت على محادات الساحل، وكانت فيها هناك في من السواقي البحرية داخل هذه المساجد تتأثر في عملية المد والجزر في توفير المياه الموجودة في هذه المساجد. فانتشرت بعدين المساجد هي مسجد علي حبيب وهو تابع للإمارة الكسادية وأحد أمرائها، وأيضا هالبزرارة يوم من حجر وأقام هناك مسجد في حافتهم الصغيرة وسمي مسجد بازرار لليوم، لأن الأسرة هي التي كانت قائمة
0: بالاهتمام بالمسجد،
1: وهم أيضا من الأسر المتنورة في ذلك الوقت، وكانوا ناس مهتمين بجانب التعاليم الدينية مثل الأربطة. اليوم مسجد الغالبي هو أول مسجد للسلاطين القعطة،
0: الغالب الأول
1: هو غالب بن عوض القعيطي، هو أول مسجد لحكم السلطنة القعيطية هو مسجد الغالبي، ثم جاء مسجد آخر اللي هو مسجد عمر بناه الشيخ

0: متها هي وقف لمسيد عمر ولمسيد الغالبي. جزء من سوق الهنود هو وقف لمسيد الغالبي. حافة الغالبي كلها يمكن 40-50% من بيوتها وقف لهذا المسجد. فالسلطان كان السلاطين كان عندهم بعد نظر أمنوا بيوت الله عز وجل في نظافتها وفي استدامها وفي عملية توسعها في
1: المسجد.
0: ولكن نحن نقول السلاطين كان لهم بصمة في الجانب الروحاني
1: وبعد نظر
0: روحاني. أيوة بالضبط. هذا السلاطين سلطان صالح سلطان غالب سلطان عمر هم منوا هذه المساجد وأمنوا لها عملية الوقف لصيانتها وترميمها ونظافتها وما شابه ذلك.
1: نعم جميل جدا أنه تكون هناك رؤية بعيدة وأيضا حب في عملية استدامة هذه المباني سواء أنه تكون مساجد أو حتى مرافق ممكن ينتفع بها الناس. يعني أستاذ جلال تقريبا عددنا عدد كثير من المعالم الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية من حارة البلاد، لكن هل هناك مثلا في معالم أخرى لم نتطرق إليها؟
0: فيها في معالم قلنا نحن الأسواق. الأسواق هذه سوق الشفي. سوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر، فكان هذا السوق يوجد فيه كل محتاجات المدينة، وجزء من هذه منتجات هذه السوق كانت تصدر إلى الخارج إلى الخليج العربي إلى عمان إلى الكويت إلى البصرة إلى دول الخليج بشكل عام. فهذا كان السوق يعتمد اعتمادا كاملا على سعف النخيل المحلي والمستورد من أرض الصومال من منطقة برقال. وهذا السوق أيضا كان سوق يعتبر نشط فعال على مدار السنة، لأنه سلعه كلها مستهلكة ومستهلكة بصورة مستمرة. فكانت نحن بيوتنا لازم الغطاء في الزنبيل القف الحفظ الغداء السلق ماشي كانت حسرة ولا حنابل فيما بعد في فترات متباعدة ومتأخرة جات. فكان هذا السوق يمون أسر مدينة المكلة بما تحتاجه من هذا من هذه الحرف أو المصنوعات الحرفية.
1: طيب متى
0: إلى سوق الحدادة. سوق الحدادة كان بمثابة يوفر كل محتاجات المجتمع للمهن وللبيوت. طبعا المهن البحار يأخذ محتاجاته من الحدادة. المعلم معلم البناء يأخذ محتاجاته من الحدادة. المزارع يأخذ محتاجاته من الحدادة. البيوت تأخذ مستلزماتها في مجال الطباخة من الحدادة. فكانت الحدادة هي تعتبر
1: ركيزة مهمة
0: في حياة المجتمع. ولكل فترة من الفترات لها مصنوعات خاصة مثل رمضان محل الناس تخرج تشتري الطاوة تشتري الكري تشتري السكاكين في كلامي تشتري محتاجات البوابير في وقت كان ماشي إلى
1: شمال ولا غاز منزلي
0: ماشي غاز ماشي اللي كان صخر وذي. فكانت محتاجاتها تأخذها من هذه السوق.
1: حتى المطاعم طبعاً أكيد طبعاً بتكون محتاجة لهذا الشيء.
0: كلها كانت الناس بعدين جاء دور الاستيراد وانفتحت البلاد على قليل قليل حتى صارت البلاد ما شاء الله تبارك الله تدرجت في عملية الانفتاح وتدرجت في تطوير مستلزماتها. طبعا تخلصت من الشيء التقليدي للشيء
1: المستورد. برأيك أستاذ جلال التقليل من استخدام هذه الحرف اليدوية أو منتجات الحرف اليدوية هل له أثر كبير على جانب الاقتصادي داخل المدينة بحيث أنه صار السكان فيها مستهلكين لما هو مستورد أكثر من أنهم مستهلكين لما هم صنعوا بأيديهم؟ هل هذا سلبي أم إيجابي؟
0: كيف ما فهمت
1: السؤال. يعني هل عملية الاستيراد أتت بجانب سلبي أم بجانب إيجابي على المواطن نفسه؟
0: لا بالعكس بشكل إيجابي. لكن ما استغنى الإنسان الحضرمي أو المكلاوي عن المنتجات المحلية. فرغم الاستيراد إلا أنه لا زال مرتبطا ببعض الأدوات من داخل المجتمع نفسه. فكنا نحن أهلاتنا نشوفهم في على سننا نحن في وقت شعبان معنا قريب رمضان تخري الناس يشترون الكري يشترون ماشي كان كري عندنا نحن كان ما مش من قد تكون مش من الحالات اللي من الحاجات اللي تتم استيرادها في الفترة السابقة. فكانت الناس ترتكز ارتكازا أساسيا على مهنة الحدادة وبعدين أخذت إلى أن انتهى بعدين دخل عندما غزت الأسواق بالمنتجات المحلية، وصارت

0: واسعة خلاص انتهى وتلاشى هذا السوق اوتوماتيكيا خلاص، لأنه كل ما يقوم بصار موجود
1: موجود. ناهيك انه حتى الآن
0: وبأقل التكاليف.
1: نعم بأقل التكاليف، هذه نقطة على فكرة، انه المستورد يكون احيانا بأقل التكاليف وبالتالي يتجه المواطن لشرائه اكثر من شراء المنتجات اليدوية التقليدية داخل المحافظة او المدينة. بالنسبة حتى لهذه الادوات لحد الآن الاحظ انه يتم شرائها من بعض الحدادين داخل مدينة المكلا، حتى اصحاب المحامص، محامص الحنظل وغيرها، ابتكروا ادوات جديدة ومصنوعة محلية للعمل التحميص هذه وتنظيفها ايضا.
0: الادوات الحديثه فين جات؟ جات من الاسواق القديمه، لان هم اصحاب الابتكار، هم اصحاب الاختراع الاول، ولكن بعدين تدخلت فيها الحداثه ودخل فيها العلم وتدخل فيها التقنيه، فصارت اكثر انتشارا واكثر انتاج. فهمت كلامي بهذا الشكل؟ فكانت هذه الاسواق لا زالت موجوده لليوم والليله،
1: حتى البابور يعني موجود الان يباع في الاسواق،
0: موجود الان حتى المجمر حق اللحم وحق الدجاج الان لا زال تقليدي.
1: الشوايات،
0: الشوايات هذه الشوايات هي من الحرف اليدويه في حضرموت. صراحة نحن يوم كنا نسأل الحدادة، نجلس مع الحدادين هذا يقول لك نحن كنا في ناس مشخصين في سوق الحدادة، هذه اللي عندهم أمواد البناء، تعرفين الغلق، الهندراب، القصوف حق الدار حق البيت، شفت كلامي كلها تأتي من الحدادة، المزارعين، المعول، المزحاء، الشريم، كلها يأتي من المحدادة، الصياد، الشكال، البرونسي، البرونسي هذه اللي هي الباورة لتتبية السبوك، كلها يأتي من الحدادة، إضافة إلى مستلزمات البيوت كلها من الحدادة. فتكلم في الحدادة كانت ركيزة أساسية في حياة المجتمع، وهي تعتبر الأولى في تأمين واستقرار المجتمع، إلى أن هي دور الانفتاح ودور الاستيراد.
1: في أستاذ جلال في معالم أخرى لم نتطرق إليها مثلا في مدينة المكلا، خاصة مرتبطة بالشريط الساحلي؟
0: طبعا هناك المعالم كثيرة، نحن لو تحدثنا عنها من المعالم أيضا مين المكلا، الفرضة، الثاني منطقة الشبينة اللي هي فنار الميناء، معلم
1: الشبينة
0: هذه ذكرها الشعار في القصائد الغنائية، واللي هي فنار المدينة، معناها تعطي مؤشر للباخرة التي تأتي من البحر السنبوق أو السواعي التي كانت تأتي من الخليج، تعطي تنبيه أن هذا أول الرقعة الجغرافية لمدينة المكلا، يسمونها الشبينة، بحر المشراف، جزء من المعالم التاريخية لمدينة المكلا، كان يخرج فيه النساء يقتاضا حاجاتها للترويح عن النفس، للغسل، للتصبين،
1: حتى في الأعياد يعني.
0: أيوة. وعندنا في حافة البلاد كذلك المناطق اللي هي تسمى بالقالدة، وفيها الكرفان البحرية، فهناك أيضا يتجمع النساء لأداء حاجات بيوتهن من الغسل، من التصبين، من كل شيء. بالنسبة للحرف، تكلمنا احنا عن الحدادة وعن سعف النخيل اللي هي الحرف اليدوية. طبعا كنا السوق الشفي هذا كانت توجد فيه كثير من المصنوعات الحرفية، مثل السلك، مثل الزنابيل، مثل المداليح، مثل التفل حق الأغذية، الصفار.
1: المداليح ايش هذه؟
0: المداليح هي الزنابيل الكبيرة،
1: استخدمونها في الصيادة،
0: يستخدمونها في أخذ محتاجاتهم، مثلا كان في الزواجات الكبيرة يأخذون الرز، يعملون على تصقيله وتمليحه في مياه البحر في أيام الزواجات، وأيضا لبيع الخبز، لأن كانت مدينة المكلا فيها ما شاء الله الكثير من الجانب الاقتصادي. نحن تكلمنا السوق الشفي هذا يأخذ بعملية سعف النخيل، توجد إلى إضافة الخياطة، التطريز، صناعة الكوافي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كثير من الأمور التي كانت
1: الصناعات الجلدية، هل كانت متوفرة ذاك الوقت؟
0: الصناعات الجلدية، نعم الصناعات الجلدية، الأحسمة، الكمر، الكواش، قبل ما يأتي المستورد كانت الناس كلها تعتمد اعتمادها كلي على مصنوعات الدباغة. الدباغة كانت موجودة في مدينة المكلا ولها مواقع خاصة، حتى يتم هناك تجهيز الجلود في منطقة المغلة في خلف لهم مواقع خزن ومواقع تكوين لهذه الصناعة. وهناك أسر تميزت بهذه المصنوعات، أم آل جعيل وآل باجبير وآل مقرم، فهذه من الأسر التي كانت تخصصت في هذا المجال، وهذا المجال كان مطلوب بقوة، كان موجود معنا. تخيل أن الكمر كان من محلي الجزم على الكواش بصورة واسعة ومتنوعة.
1: ليش سمي كمر؟
0: ها؟
1: ليش سمي كمر؟
0: والله هي دار كمر.
1: دائما يعني أحيانا في المسلسلات أو الأفلام الهندية الكمر يقولون على الخصر، هل هذا مقتبس مثلا من
0: والله قد يكون يا ستار. والكمر مع نحن نعرف ان الكمر هو في اللغه العربيه حزام، لكن الكمر لا يستبعد ان يكون هندي. نحن تاثرنا
1: بالثقافه الهنديه
0: طبعا، ماشي ياتي من فراغ، فقد يكون هو
1: على حزام بس يسمى كمر نتيجه يعني
0: طبعا. وايضا الصمار اللي تحدثنا عنه فيما سبق انهم كانوا يرفضون السوق بالالبان وبمصنوعاتهم في سعف النخيل، كانوا أيضا في الوقت في فترة من فترات كانوا يربون الأطفال
1: حضانة
0: قبل ما تأتي هناك رياض الأطفال في مدينة المكلا، فكان الصومالي يعملون على تربية الأطفال الحافة بصورة شاملة، معناها كان كل جروب للأطفال
1: عند فلانة
0: من فربية، قالوا أفن عمين عند حليمة روبلة، عند عبادة، عندنا في مكلا مسميات ما شاء الله تبارك الله، أسر بحالها تربت وترعرعت على أيادي الصومال بأسلوب أدبي بأسلوب قصدي فيه من
1: القيمة التربوية
0: والأمومة ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم. أيضا الحرف، يعني في حرف كثيرة، أنت ذكرت المصنوعات من الحديد، الحدادة أو الدباغ سواء من الجلود وغيرها. عملية البناء برضو النورة، وهذا
0: طبعا هذا النورة كانت لها أسر متخصصة في مدينة المكلة لضرب النورة، وهم كانوا أكثر ناس أهل حافة العبيد، لأن الأكيار كانت توجد هذه معامل النورة كلها توجد في حافة العبيد، ومن الأسر التي تمتلك هذه الأكيار هم أسرة ألباني. ألباني هو من أوائل الأسر التي استوطنت المكلة في الكيان الأول. وبعدين ياو آل بن سهلان، ثم بعدين جاو آل برويشد، وبعدين آل بن سهلان وبرج وناجي سعيد بن علي الحاج. هذه الأكيار جاءت بعدين في متاخر، لكن الأكيار الأولى كانت تعتمد اعتمادا كلي على أكيار أسرة آل باني.
1: فين موجودة كانت؟
0: موجودة في حافة العبيد. هذا كانت الأكيار هذا مخصصة لآل باني، بعدين توسعت البلاد وقامت أكيار أخرى
1: لتغطية
0: احتياجات المدينة. جاءوا آل برويشد، آل بن سهلان، آل بن علي الحاج، جاء ناجي بن علي الحاج، وأيضا فيما بعد يبا كركر والذي أعطى تغطية شاملة للسوق في منطقة حلة. وبعد الثورة أيضا وبدايات الاستقلال انتقلت هذه الأكيار من منطقة حافة العبيد إلى منطقة المغلة.
1: وأنا طفلة أستاذ جلال كنت شاهد الوالد الله يرحمه كان يأمر إخواني بأنهم إذا ما توفرت النورة هذه للرشة، نورة الرشة غير النورة المستخدمة في البناء، فكانوا يستخدمون النورة اللي في البناء يخمرونها وينقعونها فترة من الزمن، بعد كده يضربونها بالأعواد الكبيرة المدورة هذه. فكنت نستغرب ليش يضربونها، أنا ما سألت هذيك الفترة.
0: طبعا هي أولا كانت عملية البناء النورة تخمر ليومين لثلاثة أيام، ما تخلط مع الكثيب الكافي نفسه إلا بعد أن تروى بالماء، يخلونها زي الحلوة. عندما ترتوي بالماء هي تكون أكثر قوة وصلابة في عملية البناء في البناء نفسه. أما عملية نورة الرشاشة فنورة الرشاشة يضربونها بالعيدان، يعني يضربونها بالعيدان ويخرجون منها الحصاء الصغير، معنى يفرزونها تكون لب صافي يعطي أكثر نصاعة في عملية البياض هذا الضرب. طبعا ويخرجونها وبعدين يفتونها في الماء المالح ماء البحر، وتعطي ما شاء الله ضياء جميل جدا. نحن بيوتنا في المكلة لازم

0: وبركاته مستمعينا الأعزاء، موجز لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بحضرموت بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مستذكرا التضحيات الوطنية التي قدمها الأحرار والمناضلون في سبيل إنهاء الحكم الإمامي وإرساء النظام الجمهوري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق أول ركن طارق صالح حمص قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان. جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض استعراض تطورات المشهد اليمني وبحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المحاور والجبهات لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. تفقد دورة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أمس أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية، وذلك تقديرا للنجاحات المتواصلة التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة البطولة في النسخة الأولى بمدينة القطن عام 2018 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة تريم. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا لأهم الأخبار.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها من الحكمة وما ورد فيها بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول لكم أهلا

أحبتي، دائما ما يكون الشعراء ترجمانا للوقائع والأحداث. فهذا الشاعر سالم مبارك بن زيلع يتحدث عن الأمطار والسيول التي شهدتها حضرموت عام 1988. يقول: الحمد والشكر لله، هو اللي أعطى نحن وخد، أطلبك وادعوك يا الله، كل ما خرب أمرك يرد، الأمر والتصريب بيدك وانت تفعل ما تريد، يا ربنا ارحم عبيدك وبدل الأحزان عيد. أحبتي، في مستهل القصائد كثيرا ما يردد الشعراء الحمد لله على كل شيء، سراء كان أم ضراء. وهنا يحمد الشاعر الله تعالى على ما أعطى وما أخذ، عاطفا الحديث على التضرع لله أن يصلح شأن الأرض بعد تضررها بالسيول. ولأن الإيمان بالقضاء والقدر موجود في كل القلوب، فكل مؤمن يرى أن تصاريف الأمور بيد الله وحده، وهو فعال لما يريد، راجيا رحمته وعفوه لكل من مسهم الكدر وطاف بقلوبهم طائف من الحزن، أن تتحول الأحوال للنقيض فيحل الفرح وتصبح الأحزان أعياء.

وصلنا أيها الأحبة إلى فقرة المثل والمثل في كل ثقافات الشعوب كلام موجز به حكمة تظهر ثقافة تلك الشعوب وطريقة تفكيرها وأيضا أسلوبها في الحياة. وكذا مثل اليوم يقول الزايد خو الناقص، والمثل له علاقة بصحة الإنسان وارتباطها بما يأكل، فالإسراف في أكل الطعام مضر بالصحة، كذلك الإقلال منه ينهك البدن ويضعف الصحة. ومعنى المثل كما قال المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه معجم الأمثال، إن الذي يسرف في تناول الطعام يتعرض للأضرار الجسمانية بالمقادير نفسها التي يتعرض لها الذي يتناول غذاء ناقصا غير متوازن.

0: ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار، دعونا أحبتي نتأمل هذه الكلمات. يقول أبو محضار: ما قلت وقتي جار وتوقف الجاري، لكننا صابر على أشياء أثرت فيا، والناس لامونا ولكن ما استمع للقيل والقال. لنبدأ من الكلمات الأخيرة للمحضار: والناس لامونا لكن ما استمع للقيل والقال. كم من بيوت هدمت بسبب القيل والقال، وكم من صدقات انتهت بسببها أيضا. فمهما يصلك من لوم الناس، عليك أن تجعل حدا بين كلامهم وبين أذنيك، لأن كثيرا من القيل والقال لها أسباب خاصة وفيه زيادات تغر الصدر. فالصبر مطلوب مهما أثرت في الإنسان أمور، والحكيم هو من صبر في مواضع تتطلب الصبر. وأصم أذني عن سماع الكلام الذي لا ينبغي له أن يسمعه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم، لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

0: تنفس، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: مساء الورد يا أجمل مستمعين. أصعب خيانة عندما تخونك الذاكرة عن ذكرى حبيب أو قريب أو صديق، هي لحظات من الألفة والدفء عندما كنا يوما نسلك هذا الطريق ذهابا وإيابا، نفس الرائحة نفس الشعور، لكن أنهك جدرانه الزمن، صار الآن غريبا عن مرآنا لكن قريبا من الذاكرة، حيث لم تخن الذاكرة قولوا يا رب.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس. الصحة النفسية هي أولويتنا في هذا البرنامج. موضوع حلقتنا الليلة عن دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات. نرحب بضيفة حلقتنا في الاستوديو الأستاذة سميرة سعيد حبول، أخصائية اجتماعية تعمل في مستشفى بشرحيل. يا مرحبا فيك معنا أستاذة سميرة.
1: أستاذة آية،
0: طبعا نحن اليوم سعيدين بتواجدك أستاذة سميرة للحديث عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع طبعا هو ضمن اختصاصكم بحكم أنك يعني تعملين في هذا المجال، تعملين أخصائية اجتماعية في المستشفيات. وموضوع حلقتنا اليوم عن دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات، يعني ربما لو يعني لو أتينا بأخصائي اجتماعي يعمل مثلا في مرفق حكومي آخر أو ربما حتى يعني مرفق خاص، ربما يعني لن يفينا بالمعلومات الكافية. لذلك صحيح، نحن حبينا في هذه الحلقة أنه يكون شخص مختص في هذا المجال ويمارس أيضا هذا العمل.
1: فعلا
0: نعم، ولكن في سؤال يتبادر إلى ذهننا، لماذا المستشفيات تخصص خانة للأخصائي الاجتماعي؟
1: بس الخير للجميع. فهو من الضروري أن يتواجد أخصائي اجتماعي في أي منشأة طبية.
0: صحيح،
1: لأنه يعتبر أيضا من ضمن الكادر الطبي والصحي داخل المستشفى، بحكم أن المريض أحيانا يدخل عندنا المستشفى يحتاج إلى دعم نفسي، يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى من يسمعه، إلى من يفهمه. فمن كتر يعني أحيانا الطبيب أو الممرضة أو القابلة ما بترفض أنها تجلس مع مريضة.
0: صحيح،
1: بأنها توصل مثلا معها عن داخليتها، تفتش. نعم، في داخليتها إيش تحس إيش ما تحس، لأن أكثر المريضات يدخلون المستشفى يمرون بمشاكل. أكثر المريضات يعني يدخلون لعندنا اللي تمر بمشكلة سرية زوجية أين كانت.
0: نعم، فيقوم بدورة. ربما أستاذ سميرة يعني بحكم أنه هذه مثلا القابلة أو هذه مثلا الممرضة، لأن أساسا هو عملها ليس يعني عملها الدعم النفسي.
1: أكيد.
0: نعم، لذلك هي مثلا مش فاضية زي ما قلتي. أيوه، إنها لا لازم أجلس معاها ولازم أخصص وقت لأنه أنا مشغولة. صح، معي مثلا. صحيح، كثير من المرضى. أيوه، لكن لما يكون أخصائي اجتماعي خاص بهذا الشيء خلاص.
1: أيوه،
0: عمله.
1: أيوه، عمله بالتأكيد. فبالتالي هنا يكون دور الأخصائي الاجتماعي مع المريضة أول حاجة ترحب بها. أحيانا تدخل عندنا مريضات يكونون قلقات، متوترات، خايفات، أول مرة يعني توافدون لمستشفى لأنها تدخل لحالة، تعرفين قسم الوضع.
0: صحيح.
1: وبعدين يقوم الأخصائي الاجتماعي بدوره معها زي ما قلت لك، يرحبها ويجلس معاها. فالمريضة هنا تحسينها ترتاح نفسيا، تحس انه في حد معاها جالس، تحس انها يعني كأنها دخلت يعني جلست مع اخت او حد قريب منها. وهنا نعم، الاسلوب بعدين يلعب دور يعني بين كل اخصائي ومع المريض.
0: صحيح.
1: هنا يعني فيعني مو ضروري انه في كل مستشفى يكون اخصائي اجتماعي متواجد.
0: لو تحدثنا عن مستشفى بشرحيل، يعني هل فيها اخصائيات ام فيها اخصائيين ايضا رجال؟
1: لا، اخصائيات بس،
0: اخصائيات فقط بس. بحكم انه يعني الامومه والطفوله يعني في قسم الولادات.
1: أيوة.
0: نعم، فانه اكيد ستكون امراه.
1: أيوة،
0: لانه عندما تكون المراه قلقانه خصوصا في مجتمع محافظ. أيوة، زي مجتمعنا الحضري.
1: ايوه، بتستجاب معها. اما لما تكون يعني رجال من الصعب ان يعني تاخذ وتعطي معه. والحرمه. صحيح. يعني اقول ذاك يعني للحرمه يعني ما بتقدر هي يعني تعطي اسرارها وتعطي يعني تتكلم بكل مشاكلها لرجال. فحصلت يعني الحرمة قريبة منها وكماها بتحكي لها بكل شيء.
0: صحيح.
1: أحيانا نحن يعني نصادف حالات تتكلم بمشاكلها وأنها يعني الولادة والأوجاع اللي جت فيها سببها مشاكل، سببها نشوف أحيانا حالات تتعرض لعنف فهنا
0: وهي حامل
1: نشوف حالات كثيرة يعني نجلس معها. البعض يعني يتكلم بأسرار وبمشاكل، والبعض يكتم ما يحب يتكلم.
0: واللي يكتمون كيف تتعاملون معهم؟
1: نتقرب منهم زيادة. وبعدين يعني كل مريض يعني خصوصيته، البعض يحب. صحيح. يتكلم بها، البعض ما يحب يتكلم بها.
0: ربما البعض صد السميرة يعني يشعر بارتياح لما يتكلم. أيوة، إلى شخص آخر.
1: أيوة،
0: خصوصا عندما يعرف أنه هذا شخص مختص.
1: فنحن نعتبرها حالة استثنائية في دي المواقف، يعني إذا شفناها يعني ما استجابت معانا يعني ما حبت تتكلم.
0: نعم،
1: باللي داخلها يعني بسرعة وأنها بسرعة تكلمت معانا، فنحن نأخذها يعني على جانب ونجلس معاها ونحسسها بالأمان وبالسلام، نحسسها من نحن.
0: نعم،
1: تتكلم معانا.
0: يعني صراحة. هذا كم استغرق منكم من الوقت محاولة مثلا إقناعها أو مثلا عندما تجلسون معاها وهي تحكي لكم وتفضفض أيضا، يعني كيف تلاحظون شعورها بعد ذلك؟
1: صراحة بعضهم ما شاء الله يعني لما نجلس معاهم تحسينها بسرعة تتكلم بداخليتها، بسرعة تتكلم بهمومها ومشاكلها، وبعضهم يعني قولي انت يستغرها كده احيانا يوم احيانا تجلس الحال عندنا على حسب وضعها الصحي.
0: نعم.
1: اللي يتطلبوا من الدكاترة واللي يقررون كم بتجلس جلسي معاها، احيانا تترقد في القسم يوم كامل ونضل يعني طول النوبة طالعين جايين لعندها ونشوفها ونجلس معها، احيانا الاقسام الثانية تقول تستدعي اخصائي اجتماعي يجلس مع الحالة الفلانية، قسم العناية قسم الترقيد احيانا ساعتين، واحيانا اذا شفنا الوضع هادي نطلع كمان نتشرف عليها ونشوفها وكذا، وعلى حسب بعدين لما ننزل ثاني يوم من النوبة نسلمها للأخصائية الثانية نحكي لها يعني عن هيستوري كامل عن
0: إذا هو يحتاج إلى مهارة دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات كي. كيف إنك تقنع المريضة عشان يحكي لها؟
1: دور الإقناع مهم جدا مع الحالة عشان تستكمل خطتها العلاجية وعشان صحيح. خلاص تنزل من عندنا يعني صحتها وأمورها كل شيء تمام ومستقر،
0: لأن نفسية الإنسان مهمة جدا في سير حياته.
1: المريضات يعني تعرفين قسم وضع ولادة وحامل وخوف وده، وبالذات الحوامل الأول مرة يحملون بكاري ديل تحسين يعني يدخلون في قلق في ده محتاجات يعني
0: صحيح محتاجة أحد تقولها مثلا اهدئي،
1: محتاجة مساندة ومحتاجة أحد يخذ بيدها ويفهمها يعني، والأسلوب يلعب دور في الموقف ده.
0: صحيح. برأيك من هو الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات الناجح؟ أنت قلتي أنه أساليبهم تختلف، من هو الناجح؟
1: اللي يتقن عمله، اللي يحاول أنه يسيطر على الوضع مع الحالة، اللي يتخذ اسلوب الاقناع بطريقه سلسه وحلوه. يعني كيف اقول لك، يعني مثلا احيانا للحاله تستغرق وقت في الاقناع، مثلا للحين الطبيب انه قرر انه اليوم مثلا يخليها تجلس عادة تحت الملاحظه.
0: نعم.
1: بعض يرفض يقول لا نحن ما بنقدر نجلس.
0: صحيح.
1: نحن ورانا مشاغل ورانا بيوت ورانا اطفال ما بنقدر تترقد بنتنا.
0: نعم.
1: فيرجع الطبيب يعني يقول إذا هي الحالة يعني إذا ما تقدر تكمل الترقيدة وتكمل خطة علاجها تبصم تنزل، نحن غير مسؤولين عن.
0: نعم.
1: فنحن نقوم بدورنا بإقناعها عدة مرات، أحيانا ثلاث مرات، أحيانا نعطيها فرصة أنها تفكر ونخبر. نعم. الأهالي شوفوا بنتكم كده وكده الأمر.
0: نعم.
1: واحد اثنين ثلاثة، نخبر الزوج، الزوج أحيانا يكون موافق على أنها تبقى وهي معارضة. وأحيانا الزوج يقول خلاص
0: تركوها على رغبتها.
1: تركوها على رغبتها.
0: أحيانا
1: دور الإقناع متعب صراحة مع الحالات أحيانا.
0: صحيح.
1: أحيانا الحالات تستجاب معش وأحيانا ما يستجابون معش صراحة.
0: أحيانا السادة سميرة نلاحظ أنه زي ما قلتي أنت مثلا بكير يعني أول مرة هي بتولد. نعم. فنلاحظ أحيانا تعامل القابلات معاها يعني مش كلهم طبعا.
1: أيوه.
0: نعم. ولكن بعض القابلات جيلش عصبية مثلا، وهذه أساسا هي وضعها ما يحتاج أنك أنت تزيدين عليها قتلها القابلة، فبالتالي مثلا تصرخ فيها تقول لها ليش مثلا وطي صوتك، أو مثلا بعضهم يضربن حتى النساء. فأنتم هنا هل أنتم تتدخلون في هذه الحالة؟
1: تدخل.
0: إيش يكون دوركم في هذا الوقت؟
1: حكم أنه شوفي أخصائية واحدة في اليوم تطلع في المستشفى بشراحيل وعملها يكون 24 ساعة عكس الأطباء، يعني منهم أعداد.
0: نعم.
1: والقابلات منهم أعداد يعني كثيرة، بس نحن أخصائية واحدة يعني تحسين أنها تأخذ جهد تأخذ وقت. فهنا لما يعني يكون تصادف الأخصائية الاجتماعية في النوبة موقف زي كده، فنحن نحاول نأخذ المريضة وزي ما قلت نجلس معاها نفهمها وضعها نشرح لها.
0: ولكن أقصد يعني هل يكونكم تدخل من قبلكم مثلا في أنكم تنصحون هؤلاء القابلات تقول لهم مثلا
1: أحيانا هو
0: يعني ما ينفع هذا الأسلوب؟
1: أحيانا يكون من ضغط العمل، وأنا عن نفسي يعني في نوباتي كلها الصراحة ما قد صادفت زي كده، بس أحيانا يكون يمكن من ضغط العمل القابلة أو الطبيبة أو حتى يعني يكون يتصرف ده. بس لكن
0: أنتم أكثر شيء دوركم يستهدف المريضات.
1: أيوة دورنا يستهدف المريضات بالضبط. ولو مثلا مريضة لاحظناها مثلا يعني تشكي من حد فلاني في المكان اللي دخلته أو شوفي ده، نحن نحاول نفهمها نقنعها، وبعدين خلاص يعني نتمي معاها لين تولد لين تنزل المستشفى، يعني خلاص نطمنها إن في ناس عاد موجودين فيهم خير فيهم.
0: نعم.
1: وتطمئن هي ويطمئنون أهلها.
0: جميل جدا. بالحديث عن دور الأهل، إيش النصايح اللي تقدمونها؟
1: نحن نقدم دائما توعية حكم زي هذول البناتهم البكر لما يدخلون أول نعم. مرة بعضهم يزوجونهم بدري
0: نعم. سن صغير خصوصا في الأرياف مثلا أيوه. أو زي كذا
1: تجيب بنتها والله بنتي صغيرة الله الله فيها انتبهوا لها مدرفيها. فنحن نجلس يعني برضو نعطي توعية للأهل يعني أنتم ليش مستعجلين على الزواج تزوجون بنتكم في السن ده حرام يعني أنتم عارفين وراها حمل وراها ولادة وراها بعدين يعني في الولادة
0: مسؤولية
1: وراها بعدين أمومة وكذا. البعض يقول ليش انه عادات وتقاليد, البعض يقول انه خلاص هي في سن دحين زواج ولازم نزوجها وجاها نصيبها
0: يعني هم في افكار مقتنعين فيها.
1: ايوه بالضبط على حسب يعني القبيله حقهم عاداتهم وتقاليد.
0: ولكن هل في اهالي اقتنعوا بكلامكم؟
1: بعضهم اقتنعوا لما شافوا وضع بنتهم اللي
0: انه صعب وضع أيوة. صعب صحيح.
1: والبعض يقول خلاص يعني نحن ما نقدر نلقي شيء, هذه يعني مبادئ وقيم ماشيين عليها من اجدادنا يعني ما نقدر خلاص نعم. البنت بعد ما تبلغ خلاص زواج.
0: ولكن استاذة سميرة يعني نلاحظ ايضا ان دور الاخصائي الاجتماعي في المستشفيات يعني لا يقتصر على دوره مثلا في قسم الامومة والطفولة او في قسم الولادات
1: طبع.
0: نعم يعني نلاحظ انه في اقسام اخرى مثلا مثل قسم مثلا السرطان
1: بالضبط.
0: نلاحظ انه دوره يعني له دور مهم في هذا.
1: ايوه دوره هناك هذا تقديم دعم نفسي للمريض, التشجيع التحفيز له دور عدة. الأخصائي الاجتماعي له دور المعالج الموجه المرشد يعني
0: ولكن نلاحظ أنه في بعض الأقسام دوره مفقود.
1: أيوة.
0: يعني مثلا هو يقول لك أنه المفروض يكون دوره في المستشفيات في كل الأقسام, حتى مريض الضغط والسكري أيوة. بحاجة إلى شخص يرشده
1: لأن
0: نفسيته مهمة.
1: أنا زي ما قلت لك أحيانا يطلبونا في الترقيد لأن إحنا أخصائية واحدة تطلع في الـ في الـ
0: هل برأيك يكفي أنها تكون أخصائية واحدة؟
1: فترة في واحدة تطلع صباحي في الترقيد ونحن أصحاب النبات تحت بس لو راحت هي الظهر نحن بعدين إذا استدعونا أصحاب الترقيد حالة مثلا مش مقتنعة بالعلاج, حالة مثلا ما تريد تكمل علاجها نطلع نحن نقنعها, أو حالة تبكي طول الوقت دخلي فيها وده ندخل فيها.
0: تعرفون إيش الأسباب اللي جعلتها مثلا تعزف عن أخذ الأدوية نتكمل علاجها, أو مثلا إيش الأسباب اللي جعلتها تبكي؟
1: والله أسباب عدة, في أسباب مادية في يعني على حسب ظروفهم. الأكترية الفترة الأخيرة الناس تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة, حد
0: إن الفلوس ما تكفي عشان العلاج,
1: حد يقول ليش إنه والله أنا يعني رهانت جوال بعدها بتسلفت ماشي معي يعني معاي نقدر نكمل الترقيد والمستشفى يحتاج فحوصات ويحتاج صحيح. علاجات,
0: فهذا يؤثر سلبا أيوة عليها وحتى على يعني تعافيها.
1: أيوة فنحن أحيانا نضطر ندلهم لمثلا جهات معنية للدعم المادي أو كده نقول لهم روحوا يعني شوفوا إن شاء الله ربي يكتب لكم محد داري. والبعض يقول خلاص نمع نقدر نكمل, فهند الأطباء واجبهم إنه يقومون يعني بتبصيم الحالة على إنها مش حابة تكمل العلاج, فشي يحصل لها تتحمل المسؤولية وكذا. والبعض يعني عنده إرادة إنه يجلس يكمل علاجه بس زي ما قلت الظروف المادية هنا يعني وقفت في طريقه.
0: صحيح. إذا لو تحدثنا عن غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات,
1: غيابه يعني شكل أثر سلبي.
0: برأيك إيش الآثار السلبية من وجهة نظرك أنت بحكم أنك ممارسة هذا العمل؟
1: كثير والله. أحيانا أشوف يعني هم الكوادر اللي موجودة عندنا في المستشفى من أطباء ومن قبال وتمريض, أحيانا قد يعني يصادف في النوبة حالة حالتين ثلاث تحتاج دعم نفسي. نعم. فسلين وين الدعم النفسي, وين الدعم النفسي يعني لو مثلا تأخر أو أنه جالس مع حالة ثانية زي ما قلت لك نحن واحدة تطلع في اليوم يأثر صدق. يعني أحيانا حالة تكون يعني عنيدة ما تتعاون معاهم في العلاج, فهنا يعني تدخلنا لازم معاها.
0: ولكن إيش الأسباب اللي استدعتهم في الآونة الأخيرة أنهم يطلعون مثلا أخصائيتين في خلال النوبتين؟
1: لأنه في القسم أكثر الشكاوي أحيانا تكون كثرة الشكاوي بشكل عام من المرافقين من أصحاب التمريض من المريضات, فهني المديرة الدكتورة ابتسام قررت أنها تطلع واحدة مننا في القسم أو يلف الجدول حقنا على كل شهر عند واحدة. بس الحين الجدول يعني توقف على واحدة وهي قالت أنا بمسكه في الترقيد. زي ما قلت لك يعني شكاوي المريضات شكاوي المرافقين ومشاكل وكذا, وفترة الأخيرة يعني المريضات اللي في القسم في الترقيد مروا نعم. بظروف نفسية صح. طلبت وجود دور أخصائي اجتماعي فوق عندهم في القسم. لأن زي ما قلت لك برضه حتى نحن في القسم الوضع نتعب يعني ناخذ جهد وناخذ
0: صحيح مجهود تحاول تقنع الإنسان
1: أحيانا تدخل عندنا بالذات لو كانت بكر أحيانا يدخل أكثر من حالتين كلنا يحتاج أخصائي اجتماعي يحتاج دعم نفسي يحتاج مساندة يحتاج حد يجلس عندها من شدة الخوف من شدة التوتر.
0: طيب ليش أنت مطالبتوا أنها تكون أكثر من أخصائية عشان يسهل عليكم العمل؟
1: طالبنا بدي الشيء بس حسب الظروف المستشفى وحسب يقولون أنه يعني ما عاد يقدرون يوفرون أكثر من كده.
0: برأيك أستاذة سميرة يعني إيش هي المهارات اللي يفترض على الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات أنها تكون متوفرة فيه عشان يقدر أنه يقنع المريض ويقنع أيضا أهليهم؟
1: المفروض يكون يعني عنده مهارة الإقناع. الإقناع شيء مهم جدا يعني مع المريض لأنه زي ما قلتش بعض مريضات يرفضن استكمال العلاج فهنا واجب الأخصائي أو دوره معها يقوم بالإقناع الحالة أهم شيء يكون عنده متوفرة مهارة الإقناع الصبر برضو يكون الأخصائي الاجتماعي يكون عنده صبر
0: ساعة بال
1: بالذات في كشغلنا نحن الصراحة يعني مرة
0: الصبر رقم واحد بعده الإقناع
1: لازم الصبر يكون عنده قدرة تحمل
0: تحمل الضغط
1: حفظ السرية المريض برضو من أهم شروط الأخصائي الاجتماعي ويكون عنده يعني
0: لأن نجد أنه في فترة من الفترات يعني سمعنا أنه في بعض طبعا مش الأخصائيات الاجتماعيات لأنه في بعض القابلات أنهن كان يعني يفشل الأسرار حتى أنه أسماهن تداولت بين الناس فأنت زي ما قلت أنه هذا عمل الطب وتعاملك مع الإنسان هذا خصوصية الإنسان
1: خصوصية.
0: نعم يعني ليس دور فقط الأخصائي الاجتماعي أنه يكتم هذا السر بل أنه حتى على الجميع من يعمل في هذا المجال الطب
1: أكيد فهو يعني من الواضح انه المريضة نحن لما نجلس معها نحن ناخذ منها يعني مشاكلها ناخذ منها
0: صحيح
1: ونعطيها الحلول نعطيها التوعية فالشي دي يصير بيني وبينها لكن احيانا مشاكل المريضة تعرق الخطة العلاج فنضطر ان احنا نخبر الدكتور المسؤول عنها المريضة يعني عندها موضوع يعني فيها مشكلة كده وكده وكده
0: نعم.
1: عشان كده هي مش حابة تكمل العلاج عشان كده يكون يعني بيني يعني يكون دور الأخصائي هنا همزة توصل بين المريضة وبين الدكتور فقط
0: نعم.
1: نحن القابلات والتمريض هدول يعني بس كل واحد يقوم بدوره
0: هل ممكن كان تأخذ الاستشارة من بعض كان البعض
1: أيوة طبعا الاستشارة دائما يعني
0: تقوليها مثلا لو في حالة ما تقوليها معي مريضة مثلا حالتها كده بس لو معي لو في مثلا حالة كده وكده كيف تتصرفين يعني أنت من قبل سألتي أحد من زميلاتك أو هن سألنك مثلا تبادل مثلا الاستشارات والأفكار عشان تقدرون تحلون مشاكل
1: قصدش يعني من الأخصائيات
0: نعم من زميلاتك الأخصائيات
1: اللي متواجدين معي قصدش في المستشفى
0: نعم
1: هو شوفي
0: أو ربما حتى خارج المستشفى مثلا زي ما يقولوا البعض تبادل خبرات
1: أيوة بالضبط في بعض بنات زميلاتي اللي درسوا معي واللي يعني من الدفاع السابقة يعني دلحين هم يقولون انه لو مثلا فتحوا مستشفى وتطلب دور اخصائي اجتماعي لو مثلا انا قدمت كيف يعني بغتيني اتصرف مع الحالة وكيف اتعامل بحكم ان البعض الحين راح يعني اشتغل مدرس اخصائي اجتماعي مدرسة حد في منظمة حد كل صحيح. واحد له دور ومجالات الاخصائي الاجتماعي ما شاء الله يعني
0: مجالات عدة واسعة صحيح.
1: بس دور الاخصائي في المستشفى دور حلو وجميل لكن زي ما قلتش متعب وهنا نحن يعني زميلتنا دي لو مثلا طلبت مني تاخذ مني معلومات
0: نعم.
1: او خبره زي ما قلتي نقول لها يعني دور يعني لابد يكون عندك مثلا زي ما قلتي مهارات الصبر الاقناع كيف تقنعي مريضه انت بتشوفين عالم ثاني عكس اللي شفتيه مثلا في التدريس في مكان ثاني
0: صحيح.
1: بتواجهين عمل ثاني بتشوفين حالات ولازم تكونين اجتماعية أكثر مش بس مع المريضة مع أهلها تخرجين برا تطمنين الأهل تكلمينهم مع الأطباء مع القابلات مع كلهم يعني والأخصائي يعني شخصيته اجتماعي مش يكون إنه منطوي أو يكون جالس
0: نعم.
1: يعني يفكر كيف يتعامل مع الحالة ولازم يكون قوي ولازم يكون صبور لازم يكون ذو شخصية عشان يعرف كيف
0: وعنده سرعة بديهة
1: لازم عشان يعرف كيف يتعامل مع الحالة وكيف ينقد الموقف اللي مرت فيه الحالة
0: هل يوجد هناك مثلا موقف حدث معك ولازال مغروس في ذاكرتك سواء كان مثلا موقف طريف أو موقف مثلا جدي ممكن نقول أو شيء هل شيء يستحضرك
1: المريضة قصدش بيني وبين المريضة.
0: نعم يعني في إطار عملك. آه. مش شرط
1: مواقف دائما يعني ما تنتسي صراحة. في مواقف يعني على حسب الموجودين معاش في النوبة. في أحيانا تصادفين الناس متعاونين معاش وناس يعني كيف بقول لك ناس يعني يتعاونون معاش في الشغل إيش
0: في تقديم الاستشارة لك مثلا.
1: تقديم الاستشارة صراحة الدكاترة يعني الدكتورات ما يقصرون بحكم البعض يعرف من أنتي والبعض ما يعرف من أنتي. يقول شلا أنتي دعم نفسي يعني خلاص هم عندهم يعني نحن مسجلين عندهم في العقودات دعم نفسي في قصدي في المستشفى. لكن نحن بالأصح أخصائيات اجتماعيات نقدم دعم نفسي
0: وهذا جانب من جوانب دور الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على الدعم النفسي فقط.
1: بالفعل
0: تقصدين انه في هناك من التحقير نوعا ما او التصغير لدوركم
1: في متواجد بكثره بس نحن
0: وهذا من المواقف اللي تعرضتي لها.
1: اكيد تعرضت للمواقف انا ولزميلاتي عده بس خلاص نمشي على الوضع وعلى الشغل. نحن يهمنا المريض واهله ما يهمنا حد ثاني. نقوم بواجبنا معاها نقوم بشغلنا معاها وهمنا انها تخرج من عندها بخير وعافيه وتنتهي نوبتنا على خير ونروح بيوتنا ونحن مرتاحين ما همنا شيء الباقي.
0: صحيح. إيه لو عدنا مجددا السادة سميرة إلى دور الأخصائي الاجتماعي يعني في المستشفيات بشكل عام يعني في كل التخصصات في كل الأقسام نلاحظ أنه مثلا لو تحدثنا عن قسم السرطان نحن نتحدث عن هذا الموضوع. نعم نلاحظ دور الأخصائي الاجتماعي فيه هو دور مهم جدا.
1: أكيد مهم.
0: نعم يعني مثلا نلاحظ أنه مرضى السرطان جميعهم يحتاجون إلى دعم نفسي لكن مثلا عندما نأتي إلى قسم الولادات تمام نلاحظ أنه مش الكل زي أيوة ما قلت أيوة أنت مش
1: أيوة
0: الكل,
1: أيوة مش كل
0: نعم ولكن في نعم ولكن في أشياء يعني مربها الإنسان أو في ظروف مثلا صحية ليس فقط الولادة مثلا ولكن مثلا مثل أمراض السرطان نلاحظ أن هذا مرض خطير.
1: أكيد
0: تمام فنلاحظ أنه كل المرضى بحاجة إلى دعم نفسي. نعم يعني هل لديك معلومات بخصوص هذا الموضوع مثلا؟
1: هو المفروض زي ما قلت لك في كل منشأة
0: كيف مثلا يتعامل معاهم
1: صحية لازم يتواجد دور أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي. هو يعني في اختلاف بين الأخصائي
0: صحيح الأخصائي ولكن اجتماعي. في بعض الأخصائيين الاجتماعيين يقولك لا أقوم بدور أخصائي نفسي ودور أخصائي اجتماعي.
1: هو يمكن يقدم دعم نفسي يقدم يعني مشورة يقدم توعية للمريض يقدم يشجعه يحفزه يزور يعني بشغله خلاص كل يوم اللي يجي لعند المريض يجلس معه يخفف من معاناته يدعمه نفسيا هو الأهل
0: خصوصا في البداية أيوة أنه الإنسان ما يتدبل
1: العوامل النفسية للمريض تلعب دور جدا العوامل النفسية للمرض
0: صحيح
1: يقدر يتخطى المرض
0: صحيح للمريض. في قصة هناك أستاذة سميرة كانت لامرأة قالها الدكتور شخص لها حال أنها هي عندها سرطان تمام فقالها أنه لازم تذهبين إلى العلاج يعني الكيميائي إلى المؤسسة يعني اللي يصرفوا لك علاج فيها الكيميائي وزي كذا فبالتالي هي كانت رافضة ذا الشيء فخلوا من الأخصائية الاجتماعية تتصل عليها عشان تحاول تقنعها. نعم فكانت الأخصائية تحاول تقنعها تقول لا هذه فترة بسيطة يعني في كتير قصص مثلا تغلبوا على هذا المرض وهكذا زي ما قلت انه شخص عن شخص يختلف ولكن هنا نجد انه هذه المرأة قالت لها لا تحاولين انك تقنعيني انا اصلا مؤمنة بالله
1: حلو جميل
0: قالت لي انا مؤمن بالله وما بيصيب الا ما بيصيب نحن المكتوب نحن من الله سبحانه وتعالى. نعم يعني انت هل تعرضتي لموقف مثل هذا مثلا قالت لك احد المريضات هذا الشيء قالت لك مثلا سمعي يا استاذه سميره لا تحاولين تقنعيني انا اساسا مقتنعة مثلا انه ما بيصير
1: الا في صراحه تعرضت تقريبا ثلاثه مواقف زي كذا
0: زي هيك
1: في حالات مثلا تركيب الدم لما تقلها المريضه لما تقلها الدكتوره للمريضه شوفي نحن لازم نركب لك الدم لان دمش تحت بعد الولاده وقد تنزلي من عندنا لا سمح الله تروحين في نزيف تروحين في شيء ثاني وندي يعني بدوري ندخل عندها نسلم عليها ونجلس بعد الولادة ونجلس معها ونقنعها ونكلمها ونشرح لها المضاعفات ونشرح لها بعدين فيما بعد حين انتي كلها أشوفي نفسك بخير لكن بعدين تاخذي انتي بالأسباب
0: صحيح
1: تقول لا تحاولون دايما قالت دي لا تحاولون أنا اللي في كل ولاداتي كده يصيبني في كل ولاداتي على ما تخرج عند الباب خلاص ورقة خروجها معها قالها تدو وخو ترجع وترجع تتندم يا ريتني سمعت. والبعض ينزل أموره طيبة وبخير
0: رغم هي خلاص تقول لك كلت الأمر للي
1: تقول أنا باكل حاجات تزيد دمي حاجات ترفع دمي ماشي بيصيبني أنتوا تتفاولوا. نقول لها مش تفاول هذا مجرد بس من واجب الدكتور أن يقوم بشغله معاش على أكمل وجه عشان ما يتحاسب يعني بكرة لو نزلت يقول ما سوالي ما تعرفين.
0: طبعا الحديث جدا شيق معك أستاذة سميرة.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يحفظك. ما هي النصيحة اللي حاب أنك تقدمينها للأهل نعم ولأيضا المريضات يعني؟
1: والله أنا يعني بغيت أوجه لبعض الأسر اللي متمسكة بالعادات والتقاليد حق أول إنهم ما يقدمون على خطوة هذه إنهم يزوجون بناتهم في سن مبكر. السن المبكر للزواج ما هو سهل يعني هي بتدخل على حياة جديدة
0: صحيح.
1: مع شريك حياة جديد
0: صحيح.
1: وبتنصدم أول حاجة من الشيء وبتنصدم تاني شيء من لو مثلا صارت حامل ودخلت في ولادة وجات عنا زي ما قلت لك يعني مصدومين من اللي هم فيه يعني تقول أنا لدرجة أنها تقول يا ريتني ما تزوجت يا ريتني ما جلست يعني في بيت أهلي وكده
0: لأنها خايفة
1: سن صغير وأول مرة تواجه شيء زي كده يعني ما بتقولين يعني في عمرها في 28 ولا 27 بعضهم 15 سنة 16 سنة حرام يعني تحسينها تعرضت لظلم صراحة
0: خصوصا عندما تكون بنيتها ضعيفة.
1: أيوة بنية ضعيفة وزي ما قلت صغيرة فنصيحتي انهم يحاولون شوي يخلون بناتهم يكبرون بالعقل بالجسم بالبنية يعني وبعدين يعني يزوجون
0: وبعدين نصيبها بيجيها في
1: يوم من الايام. ايوه بيجيها نصيبها لان حرام اللي بتدخل فيه يعني ولادة ما هي سهل الولادة احيانا تجلس يوم احيانا تستغرق ساعات
0: احيانا ثلاث ايام.
1: ايوه يعني هي في مضاعفات ولادة هي في يعني إشارات ولادة وهي رايحة جاية للمستشفى أنا جيتكم البارح ما ولدتوني أنا متبا ولد أنا أحيانا تدخل يعني عادها بعيد على الولادة بس فيها يعني أوجاع ولادة بس عادها يعني بعيدة على الولادة
0: وربما تلقي باللوم على الدكاترة والممرضات ليش
1: بالفعل يحصل كده يعني أنتم ما لقيتوا لي شيء أنتم ما سويتوا لي شيء.

0: السبب العملية أمورهم بنتهم كويسة وكل شيء تمام,
1: بس يبغى صبر يعني زي ما قلتي.
0: ماشي صبر يعني صغر عقلها.
1: أستاذة سميرة سعيد حبول, أخصائية اجتماعية في مستشفى بشراحي للأمومة والطفولة, سعدنا جدا بالحديث معك والحوار كان شيق وأيضا استفدنا, وأرجو أن يكون يعني مستمعاتنا الأفاضل ومستمعين الأعزاء أنهم يستفيدون من نصائحك, لأن هذا واقع معيش يعني كل الناس يعيشون هذا الشيء ويرون مثلا ربما هم ليس مثلا وضعهم الاقتصادي صعب, لكن يعرفون قريب أو يعرفون مثلا صديق نعم هكذا ظروف, ربما حتى أن أعزائنا المستمعين يعني ينصحون غيرهم الذين لم يستمعوا إلى هذه الحلقة والذين أيضا لا يمتلكون هذه المعلومة. نرجو لك كل التوفيق أستاذة سميرة, وسعدنا جدا بالحوار
0: معكم.
1: الله يحفظك. إذن أعزائي المستمعين الرائعين, وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن دور الأخصائي الاجتماعي في المستشفيات. نرجو أن تكونوا قد استفدتم. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد, وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. دمتم في أمان الله.
2: تنفس.

0: تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كل شيء اليوم ولدي يتكشكش كنا ضحوف على وا خريت من المدرسة ويها كمبرتم يوم قوم السمح من النوم يتتكشكش ولقيت وا بالضبط قاعد يضحك ونقول ايش قال اثنين عويلة حصلتهم قال حقاتهم التياب ودويلة حق العام وحقهم الشنطة كلها مدري كام
1: غالية
0: وشي مقطوب وشي مشعوق وشي حقها الخيوط مدلدلة شي يوم شفته يضحك لي تحوشت جاب لي القصة دي صدق تحوشت قلت له والموضوع تتوقعين والموضوع يا ام عمار
1: والموضوع
0: الموضوع شاف زقور فقرة
1: ايوه
0: هم شيهم من الناس الفقرة دي
1: ويمكن ايتام عادهم شيهم
0: او ايتام او شي تقريبا قال لو زقر يضحك على شنطهم يومها مقطبة يضحك على ثيابهم يومها حق العام ويتنمر عليهم
1: شي عمر على عكسه
0: يعني ولادي شوي منبر
1: ايوه عمر على عكسه جالي قبل يومين
0: ايوه
1: عيونه تدمع قال لي يا ماما شي معي ثياب جديدة ثانيات غير اللي معي ليلة
0: ما ابغاها لهم
1: قلت له قلت له جبت لك لبسين حق السنة دي وحق العام عادهم فيها النظرة يعني
0: ايوه
1: قال لي واحد صاحبي مسكين بابا حقه مات وماما حقه ما تشتغل
0: ايوه
1: قلت له من قال لك هذا الكلام قال هو قال لي بابا عند ربنا وماما في الدار ما تشتغل وجزمته مقطوعه وشنطته قديمه مسكين وحتى الدفاتر المدرسات عشان انه ما جاب دفاتره كاملات
0: مساكين
1: قال لي معنا شيء يا ماما قلت له ابشري يا ولدي شلها
0: ان شاء الله خير يا
1: بدون ما تحب بدون ما حد يدرى
0: ايوه
1: عطيه بس ما تشلها للمدرسه شلها لدارهم عرفت دارهم وين
0: أيوة.
1: قال دارهم هنا بعيد شويه من دارنا بس كان قلت لما تروح وحدك يا بش يا يروح مع ابوك يعني بروح معك يا شل محمد لكن دحين جبتي لي محمد سوقتين يا
0: محمد يتأدب
1: ايوه جبتي لي

0: مسوقتين
1: لا لازم يتأدب ولازم يعرف الأشياء دي. نحن لازم نحن نربي أطفالنا نربيهم على الرحمة، نربيهم على محبة الناس وعلى عدم التنمر على الخلق. ما هو تيلي تتكشكش يا مولادني لابت الصدق
0: صح.
1: آه والهذا اني قلت لك يا أم عمر والكلام اللي بيني وبين شو انت قلت شلك ما أختي
0: أيوه.
1: قلت بقول لأم عمر بالصدق وين لقي في الزقر دي
0: ماشي إلا يروح مع عموري
1: ايوه
0: يروحون لهم هم متقاربين في السن تنينتهم
1: ايوه
0: يروحون تنينتهم لعند الاولاد هودهم
1: اول مره لازم ولادي يفهم الصح وين والغلط وين
0: انت جلسي معاه بينش وبينه آه. فهمي يقول له انت حصلت اللي يجيب لك الحاجه حقك اللي يجيب لك ثيابك غيرك ما حصل شيء
1: أيوة.
0: غيرك بو موجود لكن ما يشتغل
1: أيوة.
0: بو ميت الله يرحمه يعني تخيل انك انت عادك يعني قده هو تعبان في حياته وعادك تجي تضحك عليه انت تهديه شوك عليها بالكلام
1: ليش تقيت والله يوم شفت الزاد انا اكتشفت بزعل حد قبل نكته
0: آه.
1: حد اعطاه شيء آه. شال شيء حق
0: حتى اني افتكرت هذا الكلام في البدايه
1: يا يتنمر على العويل اللي هم ثيابهم باليه وشنطهم تعبانه ولا شيء معاهم دفاتر ولا شيء معاهم عاده تتكشكش على الموضوع هذا قلت بعطيه مرخه بالمروحه بعدين قلت لا
0: بالكلام الزين شيء بيجي معك
1: محمد العد ترشخينه ولا شيء عدل العاد يزيد انا الطفل احيانا شي فيه لقد عن نفته والله
0: يعند
1: يعني يعني زيادة أوه. والله يلقي شيء من وراك
0: أيوة.
1: هلا يبي بالكلام زين ولا حبيت نقول لبوه
0: بيروح بيلبجوا على طول أبو محمد معروف
1: هلا قلت له تعالي يا أبا كده وكده وكده وكده وعاني بقعد معه عاني ما قعدت معه سولا عاني الليلة بقعد معه من شان بعدين بعد المغرب يبتها ويا ولادش ويودون دي اللي معشوني عاني بزيدش من الشعر بيه
0: هاتي
1: عني معيني بعض الدفاتر الصافية
0: أيوه.
1: اللي عادهم ما طلبوها طلبوا مجموعة من الدفاتر
0: أيوه.
1: وبقيت معي عادها مجموعة
0: أيوه.
1: بخليه يشلها ويعطيه إياه
0: وعادش فهمي فهمي حاجة عادش
1: كمان
0: فهمي إنه لو خرج الولاد هود من المدرسة دمبو في رقبتك أنت إنك أنت اللي خليته يعني يستحي أو إنه يتراجع عن المدرسة مع يكون من دراسته يعني التنمر ده أثر في نفسيته خلته معه بقى يقابل حد
1: ايوه صح كلامش لا لا معليش تحين اني بقى كل مزقر ودو وانت جهز اللي معاش اني بجهز اللي معي اول بقعد معه
0: ايوه
1: وهو اللي يفهم هو
0: ايوه,
1: أيوة. بس خلاص هوده الكلام
0: تمام
1: علينا تربية عيالنا تربية سليمة وتربية صحيحة
0: صح
1: زي ما قلت لش على الرحمة وعلى المحبة وعلى الود وعلى عدم التنمر على عيال الناس
0: اكيد اكيد
1: اسهود الكلام يا عمر

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

ساعة المكلمين مستمعين العزيزين الآن وحتى الثانية موعد الأخبار تستمعون إلى محمد جمعة خان في ألحان وكلمات حسين البار وحنانيك يا من سكنت.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد اختتاب دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة. رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لم تذهب هدرا. إذاعة المكلة تحتفي بالذكرى 59 لتأسيسها وتؤكد مواصلة رسالتها الإعلامية. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلة. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيدين الوطنيين لثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. وفي كلمته خلال الحفل نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي تهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر التي أنهت حكم الإمامة وأرست مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وقال سيادة المحافظ الخنبشي في كلمته:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. الإخوة الوكلاء، الأخ اللواء الركن محمد عمر اليماني قائد المنطقة العسكرية الثانية، الأخ العميد عبد العزيز عوض الجابري مدير أمن المحافظة، الأخ العميد الركن صالح التميمي مدير عام كلية الشرطة، الأخوة النواب المدير وأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية بالكلية، الأخوة الضباط أبناء الجنود خريجي الدولة التدريبية التطبيقية لحماية الشخصيات والصاعقة الفرقة الثانية، أسعد الله صباحكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعر بسعادة تغمرني وأنا أشارككم حفل تخرج الفرقة الثانية لحماية الشخصيات والصاعقة، وباسمي وباسم الأخوة أعضاء رئيس مجلس القيادة وأعضاء هيئة مجلس القيادة والأخ وزير الداخلية وزير الدفاع أن أنقل إليكم التهاني والتبريكات في هذا اليوم البهيج يوم تخرجكم. ومن سعيد الفرص أن يأتي هذا الحفل بالتزامن مع الذكرى 64 لثورة سبتمبر المجيد والتي قضت على الحكم الإمامي الكهنوتي في شمال الوطن سابقا. الإخوة الكرام، لا يغيب عن بال أحد ما تعيش بلادنا من حرب طرفيها الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية بين قوى الظلام التي تريد لبلادنا أن تعيش حالة الفقر والبؤس والحرمان تحت ذريعة الحق الإلهي التي تعمل اليوم على تهديد أمن الوطن الغالي. ومن هنا ومن صرح كلية الشرطة هذه الكلية التي تخرج آلاف من الشباب نرفع التهاني والتحيات والتهاني والشكر والعرفان لجنوننا البواسل وإلى كل الوحدات العسكرية والأمنية الذين يخوضون معركة الشرف، معركة شرسة في الساحل الغربي وحتى الجوف ذودا عن تراب هذا الوطن الغالي حيث يسقط العديد من الشهداء الأبرار فداء وتضحية لحماية الدولة ومؤسساتها. ولأبناء حضرموت ممن ينتسبون لهذه الوحدات العسكرية والأمنية والذين يشاركون إخوانهم في كل محافظات الجمهورية للدفاع عن تربة الوطن من أن تدنس من قبل الحوثي وعوانه، وهناك العشرات من أبناء حضرموت ممن ارتقوا شهداء فداء لهذا الوطن فلهم منا التحية والتقدير والعرفان، وندعو الله أن يتقبلهم شهداء. ونبث تحية أخرى لأسرهم وذويهم الذين دفعوا بهم لخوض معارك الشرف والبطولة، أبناء الخريجين، اليوم أنتم تختتمون هذه الدورات النوعية التي تزودتم من خلالها بحصيلة من المعارف العسكرية وغيرها، تغادرون مجال الدورات هذه، والعبرة لا تكمن في تخرجكم ولكن نقل المعارف والمعلومات التي حصلتم عليها إلى الواقع العملي، كما أن تنفيذ هذه الدورات تأتي في إطار تطوير منظومة التدريب والتأهيل والارتقاء بالمستوى المعرفي لطلاب الكلية، كما تأتي في إطار التكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب التطبيقي، بما يسهم في إعداد الخريج لامتلاكه المعرفة القانونية والأمنية. فدورة حماية الشخصيات تؤدي الخريج بتدريبات متخصصة في عدد من أساليب حماية الشخصيات، واكتساب الطالب على فهم طبيعة تشكيل فرق الحماية وتوزيع الأدوار فيما بينهم. أما دورة الصاعقة فهي دورات نوعية تستهدف إلى رفع مستويات الجاهزية البدنية والمهارية والإضافية للطلاب، وتنمية قدراتهم والتحمل وسرعة الاستجابة والتعامل مع المواقف التي تتطلب جهدا بدنيا ومهارات حركية متقدمة. وعلى العموم فإن كلتا الدورتين تمثلان جانبا مهما من منظومة التدريب النوعي التي تنتهجه الكلية في إعداد طلابها لما توفرانه متكامل بين التأهيل الأمني والمهاري والبني والإنضباطي. ونحن على مشارف استقبال دورة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أن أتمنى أن لا يقتصر دراستهم في الكلية على مفردات المنهاج التعليمي الكلية فقط، بل نتطلع إلى تفعيل كل النشاطات الأكاديمية سواء ذات الطابع التخصصي أو عقد دورات وورش عمل بمشاركة منتسبي الكلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. كما نتطلع أن تصبح هذه الكلية في المستقبل صرحا علميا رائدا ليس في بلادنا بل على المستوى الإقليمي والدولي. أيها الإخوة، إن كانت لنا إشادة فإننا نشد على أيديكم، أيدي كل منتسبي هذه الكلية من مدير عام ونهيئة التدريس وكذا طلابها. كما تقدم في هذه المناسبة بالشكر الجزيل للإخوة في التحالف السعودي على ما يقدمونه لنا من دعم متعدد الأوجه، ونحن نعيش هذه الأيام الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا. وأحيي كل الوحدات العسكرية والأمنية التي تقود حربا ضروسا في كل الجبهات، وأنني لا على يقين بأن النصر سيكون حليفنا بالقضاء على الشرذمة الطاغية. ختاما، إنني أجد المجد والنصر يشع من نواصيكم، فكونوا صادقين في تجسيد الأمانة الملقاة على عواتقكم.
1: هذا وقد أكد المحافظ الخنبشي أهمية مواصلة بناء القدرات العسكرية والأمنية وتسليح منتسبي القوات المسلحة والأمن بالمعارف والمهارات الحديثة بما يعزز جاهزيتهم البدنية والميدانية ويرفع مستوى الانضباط والكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة كلية الشرطة في تأهيل الكوادر الأمنية والعسكرية، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهامها في دعم جهود بناء القدرات وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية. من جانبه أكد مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن دكتور صالح التميمي أن تخرج هذه الدفعات يمثل امتدادا لجهود الكلية في التعليم والتدريب والتأهيل وأعداد كوادر أمنية وعسكرية مؤهلة وفق الأساليب والبرامج الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة بمختلف أشكالها، مثمنا اهتمام عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت ووزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لكلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. هذا وقد شهد حفل اختتام الدورات التي تخرج منها 171 متدربا من المستوى الرابع بالقسم العام صاعقة، و156 متدربا من المستوى الثالث حماية الشخصيات استعراضا عسكريا لعدد من الوحدات، إلى جانب تقديم نماذج من المهارات والتطبيقات الميدانية التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب. فيما جرى تكريم عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت تقديرا لاهتمامه ودعمه لقيادة كلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أمس أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى، واستمع منهم إلى شرح حول إصاباتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها، وتبادل معهم الحديث مشيدا بما سطروه من مواقف وبطولات في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن ما قدمه الأبطال من تضحيات ودماء لن يذهب هدرا، وأن الدولة والحكومة لن تنسى أبناءها الذين أصيبوا وقدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. واستمع رئيس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومدير مشفى عبود العسكري الدكتور عارف الداعري والأطباء والممرضين العاملين في المشفى إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجرحى وأوضاعهم والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم، إضافة إلى الاحتياجات القائمة لرفع القدرة الاستيعابية للمشفى. ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمشفى عبود العسكري وتعزيز قدراته الطبية والفنية واللوجستية بما يمكنه من القيام بدوره في استقبال ومعالجة الجرحى والمصابين. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع جاهزية المشافي والمرافق الصحية العسكرية والمدنية للتعامل مع المستجدات والتطورات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية وما يترتب عليه من احتياجات إنسانية وطبية متزايدة. كرمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية تقديرا للنجاحات المتواصلة التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة البطولة في النسخة الأولى بمدينة القطن عام 2018 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة تريم. وجرى التكريم بتمثيل من وكيل المحافظة لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي الذي قام بتسليم التكريم نيابة عن عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. ونقل الوكيل باعلوي تحيات عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت لرئيس وأعضاء اللجنة، مثمنا دورهم البارز في لم شمل الشباب الحضرمي وتفعيل النشاط الثقافي داخل الأندية الرياضية. وفي لفتة وفاء وعرفان كرمت اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت الثقافية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدرع اللجنة التقديري اعترافا بدعمه السخي وجهوده الملموسة في خدمة القطاع الرياضي والشبابي والثقافي، واعتزازا بدوره المحوري الداعم لاستمرار البطولة ونجاحها. من جانبه عبر رئيس اللجنة الرئيس خالد أحمد القحوم عن بالغ اعتزازه وكافة زملائه بتكريم قيادة السلطة المحلية، مؤكدا أنه يمثل وسام فخر وحافزا معنويا كبيرا لمواصلة العطاء وتطوير البطولة في دوراتها القادمة. آخر خبر في هذه النشرة، تحتفي إذاعة المكلا غدا الاثنين بالذكرى 59 لتأسيسها، مستذكرة مسيرة إعلامية بدأت في 28 من سبتمبر عام 67 يوم انطلق صوت الإذاعة من المكلا ليكون حاضرا في مختلف المحطات والمنعطفات التاريخية التي شهدتها حضرموت. وتقف إذاعة المكلا أمام هذه الذكرى بوصفه محطة فارقة في تاريخ الإعلام المحلي، تستعيد خلالها محطات من مسيراتها الممتدة وما قدمته من أدوار إعلامية وتنويرية في خدمة المجتمع، إلى جانب إسهامها في مواكبة الأحداث والقضايا التي تهم أبناء حضرموت. وفي تصريح خاص أكدت المدير العام لإذاعة المكلا الأستاذ أفراح محمد جمعة خان أن الإذاعة ستواصل أداء دورها التنويري والإعلامي في خدمة المجتمع وستظل صوت حضرموت الأول. وأشارت المدير العام خان إلى أن الذكرى 59 لتأسيس إذاعة المكلا تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة المؤسسة وتجسد يوما من أيام الدهر الذي صنع بأياد مخلصة وأجيال آمنت برسالة الإعلام وأهمية الكلمة والصوت في خدمة المجتمع، مضيفة أن هذا الدور المهم الذي تقوم به الإذاعة يأتي في ظل اهتمام ودعم متواصل من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الذي يولي قطاع الإعلام وفي مقدمته إذاعة المكلا اهتماما خاصا انطلاقا من أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة المجتمع وتعزيز حضور حضرموت وقضاياها. وقد أسهم هذا الدعم في مساندة الإذاعة وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها المهنية والحفاظ على حضورها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العريقة في المحافظة. وتواصل إذاعة المكلا اليوم مسيرتها مستندة إلى أرث إعلامي يمتد لنحو 6 عقود، متطلعة إلى مواصلة حضورها في المشهد الإعلامي بما يواكب تطورات المرحلة ويحافظ على مكانتها في ذاكرة أبناء حضرموت. هذا وستبث إذاعة المكلا يوم غد في ذكراها 59 بثا مباشرا على مدى ساعتين منذ 10 صباحا يستلهم ذكريات الرعيل الأول من الذين أفنوا حياتهم وساهموا في هذا الصرح الإعلامي وبمشاركة مستمعيها الأعزاء. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الأعزاء النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأكارم، فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وزير الأوقاف يلتقي في المكلا علماء ومشايخ حضرموت ويؤكد على وحدة الصف لمواجهة الحوثي. مدير مكتب الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت يؤكد رفض كافة أطياف المجتمع الحضرمي ومكوناته للمشروع الحوثي الطائفي. متابعات علي محمد عمرو. التقى وزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي الواضعي بمدينة المكلا بجمع من العلماء والمشايخ والدعاة في المحافظة. وفي اللقاء استعرض الوزير الواضعي مستجدات الأوضاع وما تمر به اليمن من محن وكروبات وتكالب للفتن، مؤكدا أن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية بقوة السلاح وخروجها عن طاعة ولي الأمر هو أصل البلاء الذي يعصف بالوطن. وشدد الوزير الواضعي على العلماء والدعاة ضرورة استشعار المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقهم وفهم ما يدور حولهم والوعي بخطر المشروع الحوثي الدخيل على عقيدة وهوية اليمنيين، مؤكدا على أهمية دورهم في توحيد الكلمة ورص الصفوف في مواجهة ما يعصف بالوطن وأبنائه من فتن وعدم السماح لأي جهة بشق الصف. وجدد الوزير الواضعي على وجوب طاعة ولي الأمر، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومساندة الدولة في ظل ما تمر به من أزمات ومحن. وقال في تصريح له عقب اللقاء:
3: سعدنا في هذه الليلة المباركة بلقاء إخواننا العلماء والدعاة من المكونات الدعوية ومن علماء المكلا وحضرموت. حقيقة سمعنا منهم الخير الكثير والاستجابة والتعاون والوقوف مع الدولة في كل ما يهم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، والجميع مع الدولة وإلى جانب الدولة في كل مراحلها بإذن الله عز وجل.
1: من جانبه كذا مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي رفض كافة أطياف المجتمع الحضرمي ومكوناته للمشروع الحوثي، لافتا إلى أن هذه الحرب فرضت على الشعب اليمني من قبل هذه الميليشيات ولا بد من الوقوف ضدها. وقال في تصريح للبرنامج:
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كان لقانا اليوم مع معالي وزير الأوقاف والإرشاد والعلماء والخطباء والمرشدين لتفقد أحوالهم والتماس همومهم، كذلك على التنبيه على المرحلة التي تقتضي جمع الكلمة والشمل وتوحيد الصف لمحاربة هذا الفكر الحوثي الدخيل على بلادنا، وما تقتضيه المرحلة من تنبيه الناس والوعظ والإرشاد. وكان لقاء مثمر، وكان يعني أثره بالمناقشات وبالاستفسارات، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع معالي الوزير.
1: وفي ختام اللقاء استمع وزير الأوقاف والإرشاد لعدد من المداخلات والمقترحات التي قدمها العلماء والدعاة الذين عبروا عن تقديرهم لهذا اللقاء، وأكدوا وحدة موقف علماء حضرموت في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا وفكرها الطائفي، وضرورة تآزر الجميع في هذه المرحلة للحفاظ على وحدة الصف وخدمة الدين والوطن.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلاف.

صورة الغلاف. على غلاف المجلة عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء الذي تم بين مدير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، حيث التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علي العمودي بمكتبه قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لمناقشة وتلمس أوضاع الفرع واستعراض خطة النشاط لما تبقى من العام الحالي 2026، بالإضافة إلى مناقشة الخطة البرامجية المقترحة للعام القادم 27. وفي مستهل اللقاء شهد المهندس علاء العمودي بالفعاليات والأنشطة والبرامج والدورات التأهيلية التي ينظمها فرع الاتحاد، والتي تسهم بشكل مباشر في تفعيل الحراك الرياضي الكروي واستمراريته. وأكد العمودي أن مكتب وزارة الشباب والرياضة سيكون سندا وداعما للخطة المقترحة للعام المقبل، موجها بإدراج مسابقتي كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات ضمن أجندة وأنشطة الاتحاد الرسمية. وتطرق اللقاء إلى الأعمال الجارية لتطوير البنية التحتية، حيث أشاد العمودي بجهود الترميم والتأهيل في ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، معلنا عن وصول العشب الصناعي الجديد للملعب خلال هذا الأسبوع، إلى جانب الشاشة الإلكترونية التي سيتم تركيبها في الملعب، مثمنا في هذا الصدد دعم مؤسسة الناصر، والذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة. من جانبه عبر رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبدالله السعيد السعدي عن اعتزازه بالحراك والنشاط الرياضي الراهن، مؤكدا أن خطة العام القادم ستكون بإذن الله أكثر حيوية وزخما بالأنشطة، مستعرضا في الوقت ذاته عددا من الهموم والتحديات والصعوبات التي تعيق سير العمل بالفرع. وأشاد الكابتن السعدي إلى أن التدخلات والتحديثات التي يشهدها ملعب بارادم ستسهم بشكل كبير في تطوير اللعبة، مشيرا إلى أن عودة المباريات الليلية كانت بمثابة الركيزة الأساسية لاستقرار النشاط وعودته لقوته، متوجها ببالغ الشكر والتقدير لمؤسسة الناصر على هذه التدخلات النوعية ولقيادة الصحيح

0: السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومكتب الشباب على رعايتها ودعمها الخاص لفرع الاتحاد ولعبة كرة القدم بالساحل. وفي السياق ذاته استعرض الأمين العام لفرع الاتحاد الجوانب الإدارية والتنظيمية لعمل الفرع، مؤكدا أن طموح قيادة الاتحاد يتجاوز ما تم إنجازه خلال العام الحالي، وأن العام القادم سيشهد تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية والاهتمام الأكبر بقطاع الفئات العمرية. وأكد أهمية زيادة المخصصات للدعم المالي للفرع لمواجهة متطلبات النشاط. حضر اللقاء مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت أمينة طالب بن طالب وأعضاء فرع اتحاد الكرة المشرف الفني أنور الرباكي والمسؤول المالي علي باسرور والمسؤول الإعلامي فهيم باخريبة.
1: الأخبار.
0: كرمت إدارة نادي شعب حضرموت الرياضي الثقافي الاجتماعي برئاسة المهندس صالح فائز العمري نيابة عن لاعبي ومشجعي وأنصار النادي رجل معروف الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان، عرفانا بجهوده الريادية ومواقفه البيضاء الداعمة لمسيرة النادي وللقطاع الشبابي والرياضي وأدواره التاريخية في رعاية التعليم ودعم ابتعاث وتأهيل شباب حضرموت والوطن في أرقى الجامعات الخارجية. وجاء التكريم تقديرا لوقفته الكريمة ودعمه السخي والمباشر للفريق الكروي الأول بنادي شعب حضرموت سفير حضرموت والوطن في مشاركته الخارجية المرتقبة بدوري أبطال الخليج للأندية النسخة الثالثة التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري 26/2000 والتي تتزامن مع حضور تاريخي غير مسبوق كأول ناد يمني يمثل الوطن خارجيا في لعبتي كرة القدم وكرة السلة خلال عام واحد. وخلال مراسم التكريم التي جرت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سلم رئيس مجلس إدارة النادي المهندس صالح العمري درع النادي للشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان ناقلا له تحيات واعتزاز كافة منتسبي وجماهير البيت الشعبوي. من جانبه عبر الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان عن سعادته بهذا التكريم مشيدا بالمكانة الكبيرة لنادي شعب حضرموت وإنجازاته، مؤكدا استمرار مساندته للشباب والرياضيين وحرصه على نجاح ممثل الوطن في استحقاقاته الخارجي المقبل. حضر مراسيم التكريم المهندس نضال سالم بن هامل النائب الأول رئيس نادي شعب حضرموت والأستاذ سعيد أحمد الديني رئيس نادي تضامن حضرموت. خسر تضامن حضرموت بركلات الترجيح من وحدة عدن ضمن مباريات كأس الجمهورية وفاز شعب إب على سيئون بهدف وحيد. في محطة مفصلية تجسد معاني التحول والتطوير أعلنت مؤسسة الناصر للتنمية وصول أرضية العشب الصناعي المعتمدة دوليا إلى مدينة سيئون إذانا بالبدء المباشر في المرحلة التنفيذية لفرش وتجهيز أرضية الاستاد. ويتميز العشب المورد بتصنيعه المخصص وفق معايير الجودة والاستدامة الخاصة بـ FIFA ليوفر للبنية التحتية الرياضية في حضرموت أرضية احترافية تحاكي الملاعب العالمية وتضمن أعلى مستويات السلامة والأداء للاعبين.

0: عن مشاركات شعب حضرموت خارجيا، كتب الأستاذ أسامة ربيع باسباع أبو خالد يقول: بعد أن حقق نادي شعب حضرموت عدة بطولات رسمية يقيمها الاتحاد اليمني العام لكرة القدم على مستوى الوطن، جعلت منه رقما فوق العادة للمشاركات الخارجية وتمثيل الوطن آسيويا وعربيا، ولقب بسفير حضرموت لأنه النادي الوحيد لسنوات عدة قاربت 30 عاما ممثلا لمحافظة حضرموت الكبيرة جدا بساحلها وواديها وهضابها وأنديتها الكثيرة، ثم سفيرا للوطن حاملا رأيته في المحافل الآسيوية والعربية الدولية. المشاركة الأولى عربيا عام 2001 كانت تجربة للاستفادة والاحتكاك مع الأندية الأبطال للدوريات العربية. المشاركة الثانية آسيويا عام 2001 سرعان ما حقق سفير حضرموت الفوز الأول آسيويا أمام الوحدات الأردني العريق بطل مسابقة الاتحاد الآسيوي، وغادر البطولة بفارق الأهداف لقل الخبرة والنقص العددي في مباراة الإياب بالأردن.
1: مقطوعة من قصي هاشم اللاعب العراقي المحترف اسمه الشعب إلى زميله الآخر المحترف، وهذه هجمة للشعب منسقة إلى على العمق في الجناح الأيسر إلى عزيز سالم، عزيز عالية بالعرض لمين إلى هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 17، هدف ثاني من مؤيد جودي، مؤيد جودي في موقع ممتاز جدا، كانت عرضية من عزيز سالم ومؤيد كان في موقع جيد جدا، أسكنها بدون أي جهد في شباك ناصر الغندور حارس المنتخب والوحدات الأردني، هدف ثاني للشعب من مؤيد جودي.
0: المشاركة الثالثة آسيويا 2008 استهل السفير البطولة بتعادل ثمين على أرض حامل اللقب شباب الأردن، ثم فوز ثاني آسيويا على النهضة العماني بثلاثية جعله متصدرا، ونهاية البطولة حل ثالثا بست نقاط بفارق نقطة واحدة عن مركز التأهل لربع النهائي. سفير الوطن بصدد مشاركته الرابعة خارجيا ببطولة أبطال الخليج للأندية بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي الشباب العماني الدحيل القطري، حاملا رأية الوطن في سماء الخليج متمنين لهم كل التوفيق والنجاح وأن يمثلوا الوطن خير تمثيل كما تعودنا دوما من فخرنا وسفيرنا نادي شعب حضرموت الرياضيين.

0: خلال التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحة حضرموت كان هناك رجال يعملون بعيدا عن الأضواء، لكن حضورهم كان حاسما في مسيرة نادي شباب ميفع الرياضي، ومن بينهم عزيز بامطروح وأنور بن جماع، رجلان حملا على عاتقهما مسؤولية كبيرة وكانا قريبين من اللاعبين طوال فترة التصفيات، يقدمان لهم الرعاية والاهتمام ويتعاملان مع إصابات اللاعبين بكل مسؤولية وحرص واهتمام. كانا بحق نعم الطبيبين ونعم السند، فلم تكن مهمتهما مجرد علاج الإصابات، بل كانا مصدر طمأنينة للاعبين وحاضرين في الأوقات التي يكون فيها اللاعب بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبه. وفي كل مباراة كانت أعينهما تتابع اللاعبين تحسبا لأي إصابة أو طارئ، ليؤديا واجبهما بكل تفان دون ضجيج أو بحث عن الأضواء. إن ما قدماه يستحق الإشادة والتقدير، فنجاح أي فريق لا يصنعه اللاعبون والجهاز الفني والإداري وحدهم، وإنما تقف خلفه منظومة متكاملة من الرجال المخلصين. كل التحية لعزيز بامطروح وأنور بن جماع الطبيبين اللذين كانا حاضرين في الميدان وحملا المسؤولية بكل أمانة، وكانا جزءا أصيلا من رحلة شباب ميفع في التصفيات.
1: من أخبار الفرق الشعبية.
0: من الديس الشرقية وفان الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل على ملعب نادي الشبيبة بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي الشبيبة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وحضور لافت من محبي كرة القدم. وشهد هذا الأسبوع إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، حملت الكثير من الإثارة والندية بين الفرق المشاركة. لحساب المجموعة الأولى حقق فريق الغريفة فوزا مستحقا على فريق سلام الجول بهدفين مقابل هدف في مباراة جميلة ومثيرة قدم خلالها الفريقان أداء مميزا، وسجل هدفي الغريفة كلا من سالم المنصوري وراضي جميل ليعزز الفريق موقعه في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. وحصل لاعب الغريفة راضي جميل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ونال الجائزة المالية المقدمة من مشرب بدون اسم للمشروبات والعصائر الطازجة والآيس كريم بالديس الشرقية. وفي المجموعة نفسها فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الريفي وتعاون الشيشان في مواجهة تسمت بالندية والتنافس بين الفريقين، وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 5 نقاط لكل منهما. وحصل لاعب فريق الريفي علي صالح النموري على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من مشرب بدون اسم للمشروبات والعصائر الطازجة والآيس كريم. ولحساب المجموعة الثانية انتهت مباراة الأهلي ووحدة الغيضة بالتعادل السلبي دون أهداف في مباراة أهدر خلالها الأهلي عددا من الفرص التهديفية. وحصل كل فريق على نقطة واحدة ليرتفع رصيد الأهلي ووحدة الغيضة إلى نقطتين لكل فريق، فيما يتصدر هلال حلفون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط. وتستكمل منافسات الجولة الثالثة عصر الخميس بلقاء مهم يجمع هلال حلفون متصدر المجموعة مع شباب ثوبان صاحب النقطتين، ويلتقي عصر الجمعة النصر الذي لا يملك أي نقطة مع الرجيدة صاحب النقطة الوحيدة. وتختتم مباريات الجولة الثالثة عصر السبت بقمة كروية مرتقبة تجمع التضامن صاحب الثلاث نقاط مع الصيادين صاحب الثلاث نقاط أيضا، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظرا لأهمية المباراة وتقارب مستوى الفريقين. وشكرا للزميل وليد القعيطي.

افتتحت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 27، وبعد حفل الافتتاح المتميز الذي حضره نجوم المنتخبات الخليجية السابقة، وقدمت من خلاله لوحات فلكلورية وشعبية جميلة، أقيمت مباراة بين منتخبي السعودية والكويت انتهت بفوز الأخضر السعودي بهدف دون رد. وقبل هذه المباراة تعادل منتخب عمان والعراق بهدف لهدف.

نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبرباعية نظيفة خسر منتخبنا الوطني أولى مباراته في بطولة كأس الخليج 27 من منتخب الإمارات العربية المتحدة، وهي نتيجة لم تعبر عن طموحات الشارع الكروي بتقديم مستوى جيد، ولكن أملنا في المباريتين القادمتين مع قطر والبحرين في المجموعة الثانية للبطولة الذي حقق فيها منتخب قطر فوزا مهما على منتخب البحرين بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج شهدت منذ إقامتها منافسات مثيرة بين المنتخبات الخليجية المشاركة ومتابعة جماهيرية كبيرة، وأنجبت البطولة الخليجية العديد من النجوم والأساطير من أمثال ماجد عبد الله وجاسم يعقوب وفيصل الدخيل وحمود سلطان وحسين سعيد وأحمد راضي وفتحي كميل وصالح النعيمة وعدنان الطلياني وأحمد الطرابلسي وعبد العزيز العنبري وسعد الحوطي وغيرهم من النجوم.

0: هذه الجميلة لأحمدي أيضا يضغط عرضية خطيرة للعراق أمام المرمى في لقطة الله أسود الرافدين يفتتحون خليج 27 العراق يفتتح الحكاية العراق يكتب أول سطر في دفتر الخليج كرة لحسن عبد الكريم حسن الله هل تحدثت عن أفضل حارس في البطولة يوسف عبيد التصدي يمنع هدفا عراقيا ثانيا كان عن طريق حسن عبد الكريم عمان كانت في المركز الثاني الوصيف لكن الآن عمان الله سجل يا تاريخ لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي عاد العماني عاد الأحمر العماني أصبحت واحد واحد أصبحت واحد واحد هذا هدف تاريخي مئوي يا عمان ويا ناصر التعادل يأتي المئوية تأتي
1: الأزرق الكويتي آه على وقت مضى تحت هذا العنوان كتب الزميل عبد الله بشهر يقول الأزرق الكويتي هذا الاسم الذي يحمل ذكريات جميلة وأيام لا تنسى كان عنوانا للإبداع والهيبة يمتع الجماهير بفنه ويرهب منافسيه بعزيمته ونجومه الكبار لكل مباراة كانت حكاية وكل انتصار كان يرسم البهجة على وجوه عشاقه وعشاق الكرة الخليجية والعربية سيبقى منتخب الكويت في ذاكرة التاريخ وستظل أسماء نجومه وإنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز لأن الأمجاد لا تقاس بالزمن بل بما تتركه من أثر في القلوب كان منتخب الكويت لكرة القدم في الزمن الجميل واحدا من أقوى المنتخبات العربية والآسيوية عندما فرض هيبته في الملاعب بأقدام جيل ذهبي لا ينسى ولم يعوض بمثله حتى اليوم في تاريخ الكرة الكويتية كان فريقا مرعبا للمنافسين يجمع بين المهارة والانضباط والروح القتالية حتى أصبح رمزا لكرة القدم الخليجية

والعربية في العصر الذهبي للكرة الكويتية الذي خفت بريقها وغابت شمسها في الوقت الحاضر، ذلك العصر الذي لعب له كوكبة من النجوم الكبار الذين سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب، وفي مقدمتهم المرعب والهداف التاريخي جاسم يعقوب والفيصل الدخيل والفارس الأسمر فتحي كميل رحمه الله والحارس الأمين أحمد الطرابلسي والمخلص عبد العزيز العنبري والمدفعجي عبد الله البلوشي وصمام الأمام صخرة الدفاع محبوب جمعة والمقاتل نعيم سعد بقيادة المايسترو والقائد الذهبي لذلك الجيل الاستثنائي سعد الحوطي وغيرهم من اللاعبين الذين امتلكوا موهبة متميزة وأخلاقا رياضية عالية، حيث قادوا الكويت لتحقيق إنجازات تاريخية أبرزها الفوز بكأس آسيا عام 1980 والتأهل إلى كأس العالم عام 1982 في أسبانيا كأول منتخب عربي آسيوي يصل إلى المونديال العالمي، إلى جانب السيطرة المطلقة على بطولات كأس الخليج لسنوات طويلة. سيظل ذلك الجيل الذهبي مصدر فخر لكل محب لكرة القدم، وستبقى إنجازاته شاهدة على عصر كانت فيه الكويت مدرسة كروية أنجبت نجوما ألهموا أجيالا متعاقبة ورسخت مكانة الأزرق الكويتي بين كبار القارة الآسيوية. وتبقى أمنياتنا أن تعود الكرة الكويتية إلى سابق عهدها وأن يستعيد الأزرق مجده التليد.

0: تمرير بعد ذلك عن طريق أورايلي، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا. لمين راح؟ لمين تقدم؟ لمين؟ من بدري من بدري من بدري من بدري من بدري، الأشياء الغير عادية في نهائي اليورو. لكن يا عيني على أنتوني جوردون، جوردون إلى جود، بيلينغهام إلى أنتوني جوردون، راح جوردون، جول جوردون، جول جوردون، جول. الله الله الله الله، إنجلترا تريد أن تقلب الطاولة. أورايلي عرضية، يا عيني يا عيني، يا قلبوها، نعم قلبوها، نعم سجلوا.
1: وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد بن الشيخ أبو بكر. إلى اللقاء.
2: المجلة الرياضية، المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. حاتم الجرو و

0: نار يسمور العلا فانا سالم ذنوب
1: تبقي بدم القلوب والروح لك موعود.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا لإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتلييد.
1: من التراث الأدبي العربي
0: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد.

قال الشاعر: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. هذا البيت للشاعر جرير بن عطية التميمي، وكان جرير من الطبقة الوسطى في قبيلته، ولكن صاحب الأغاني عده من الطبقة الدنيا، استنادا إلى ما نقله من أن والده عطية كان فقيرا بخيلا دنيئا، إذا جاع عمد إلى عنز فاعتقلها وجعل يمص ضرعها مخافة أن يسمع صوت الحلب أحد فيطلب منه لبنا. ويعزز هذا القول ما روي من أن أحدهم سأل جريرا: من أشعر الناس؟ فأخذه جرير إلى رجل عجوز قد اعتقل عنزا يمص ضرعها، فصاح به: يا أبت اخرج. فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته، فقال: ألا ترى هذا؟ قال: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي. أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قال الرجل: لا. قال: مخافة أن يسمع صوت الحلب أحد فيطلب منه لبنا. ثم قال: أشعر الناس من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا. وإذا كان النسب قد انحدر بجرير، فإن الشعر قد ارتفع به وأعلى من شأنه، إذ يعد جرير من أشعر شعراء عصره، فقد أعطاه الشعر جاها ومركزا ومالا، وجعله مرهوب الجانب يتقى شعره وتقطع لسانه بالهبات والعطايا. وقد أجاد جرير في كثير من أغراض الشعر، فقد أجاد في الهجاء والمدح والغزل والرثاء والفخر وغيرها. ونستنتج من قول لابن قتيبة أن جريرا ولد قبل 34 للهجرة، فيكون بذلك أصغر من الأخطل والفرزدق. وقيل أنه ولد خديجا 7 أشهر باليمامة 30 للهجرة، ونشأ فقيرا يرعى إبل قومه ويكنى أبا حزرة ولقب بالخطفاء.

وللبيت المذكور قصة جرت وخبر يروى. فقد روي أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز جاءه الشعراء فجعلوا لا يصلون إليه، فجاء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعليه عمامة قد أرخى طرفها، فدخل فصاح به جرير: يا أيها القارئ المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. فدخل عون على عمر فاستأذن لجرير فأدخله عليه، وكان قد هيأ له شعرا، فلما دخل غيره وقال: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر، نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت، أم تكتفي بالذي بلغت من خبري؟ ما زلت بعدك في دار تعرقني، قد طال بعدك إصعادي ومنحدري. لا ينفع الحاضر المجهود بادينا، ولا يجود لنا باد على حضري. كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من النشر. ممن يعدك تكفي فقد والده، كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر.

ومما يروى أن عمر بن عبد العزيز بكى بعد أن استمع إلى قصيدة جرير، ثم وجه كلامه إلى جرير قائلا: يا ابن الخطفاء، أمن أبناء المهاجرين أنت فنعرف لك حقهم، أم من أبناء الأنصار فيجب لك ما يجب لهم، أم من فقراء المسلمين فنأمر صاحب صدقات قومك فيصلك بمثل ما يصل به قومك؟ فقال جرير: يا أمير المؤمنين، ما أنا بواحد من هؤلاء، وإني لمن أكثر قومي مالا وأحسنهم حالا، وإني أسألك ما عودتنيه الخلفاء، 4000 درهم وما يتبعها من كسوة وحملان. فقال عمر: كل امرئ يلقى فعله، وأما أنا فما أرى لك حقا، ولكن انتظر يخرج عطائي فأنظر ما يكفي عيالي سنة، ثم إن فضل فضل صرفناه إليك. فقال جرير: لا، بل يوفر أمير المؤمنين ويحمد وأخرج راضيا. قال عمر: فذلك أحب إلي. فخرج جرير، فلما ولى قال عمر: إن شر هذا ليتقى، ردوه. فردوه. فقال له عمر: إن عندي 40 دينارا وخلعتين، إذا غسلت إحداهما لبست الأخرى، وأنا مقاسمك ذلك، على أن الله عز وجل يعلم أن عمر أحوج إلى ذلك منك. فقال له جرير: قد وفرك الله يا أمير المؤمنين، وأنا والله راض. قال عمر: أما وقد حلفت، فإنما وفرته علي ولم تضيق به معيشتنا آثر في نفسي من المدح، فامضي مصاحبا.

ويروى أيضا أن أصحاب جرير الذين كانوا ينتظرون الإذن لهم بالدخول على سيدنا عمر وفيهم الفرزدق سألوه عند خروجه: ما صنع بك أمير المؤمنين يا أبا حزرة؟ فقال: خرجت من عندي رجل يقرب الفقراء ويباعد الشعراء وأنا مع ذلك عنه راض. ثم وضع رجله في غرز راحلته وأتى قومه فقالوا له: ما صنع بك أمير المؤمنين يا أبا حزرة؟ فقال: تركت لكم بالشام حبل جماعة أمين القوى مستحصد العقد باقيا، وجدت رق الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا.

وقد اشتهر جرير بعاطفته الرقيقة، وهذه العاطفة هي التي جعلت من غزله ورثائه فنا شعريا ثما به فوق صاحبيه الفرزدق والأخطل بلا خلاف. وكثيرا ما رغب الفرزدق في مثل عاطفة جرير، خاصة للإجادة في الرثاء والرقة والتلطف في الغزل. وقصيدة جرير في رثاء زوجته تعد من عيون الشعر ومن عيون الرثاء العربي، وفيها نرى شاعرية فياضة بالعاطفة المخلصة والتقوى الصادقة والحس اللطيف والذكريات الفنية، مما يكاد يفتخر به أرق شعراء عصرنا. وقد اتسمت تلك القصيدة بإخلاص ووفاء لزوجته رفعه فوق شعراء زمانه. يقول جرير في رثاء زوجته: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، نعم القرين وكنت إلق مظنة، أرى بنعف بلية الأحجار، كانت مكرمة العشير ولم يكن يخشى غوائل أمي حزرة جار، ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار، يا نظرة لك يوم هاجت عبرة من أم حزرة بن نميرة دار، تحيي الروامس ربعها فتجده بعد البلا وتميته الأمطار، لا تكثرن إذا جعلت تلومني، لا يذهبن بحلمك الإكثار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهارُ.

0: المستمعين الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
1: من التراث الأدبي العربي
2: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.

0: tu كراتين.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو السعود،
1: نبيل السيد،
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: عبدو كاراتي تعا شوفو بيعمل ايه
1: كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيديه ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل أولى حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.

0: تين إيه؟
1: يا سيد
0: يا عدم المؤاخذة مش هتتفرجوا على السيمة.
1: ما هو
0: هخلي السيمة هي اللي تتفرج عليكم.
2: أي بابا
1: ده بيضرب يا بنتي.
0: 60 قرش عاوزين نشوف أكل عيشنا.
2: ادفعلوا بقى يا بابا.
1: لا مش هدفع، هم 35 قرش، العداد عامل 35، مالي أنا ومال مخالفات المرور.
0: المخالفة على الزبون.
2: إيه؟
0: ومش عاوزين قلب الدماغ أكتر من كده. أنا دماغي متكلف ومتسلطن على الآخر.
2: الله.
0: ومش غاوعة نادر.
1: يا سيدي خد حقك وريح دماغك.
0: عدم المؤاخذة يا حلو.
2: ها.
0: الذوق مفيش منه فايدة.
2: الله.
0: بس الإشاعة اللي طالعة على السواقين إن إحنا تعبين الجمهور الكريم.
1: آه.
0: والجمهور هو اللي تعب نفسه ومش عاوز يدفع.
1: يدفع إيه بس؟ الجمهور يدفع العداد وبس، لكن يدفع مخالفات المرور ليه؟
0: آدي آخرة الإنسانية. أبقى راجل حمار وسواق غبي لو وقفت لأيها مخلوق تاني.

0: ياه أعوذ بالله الواحد طهق خالص.
1: خلاص خلاص بقى يا بابا ما فيش داعي، انسى الموضوع ده بقى، احنا بقينا في وسط الناس.
0: هو فين المحروس شريف بتاعك؟
1: مش معقول كمان يكون مشي،
0: احنا اتأخرنا كتير قوي على الميعاد.
1: 3/4 ساعة بس،
0: مش كتير، مفروض انه يستحمل شوية.
1: بابا بابا بص اهو قاعد اهو.
2: استاذ عبد ربه، استاذ عبد ربه.
0: اهلا يا ابني، اهلا يا سيدي.
3: اهلا يا عمي.
0: اهلا
3: اهلا هالة.
1: اهلا بيك،
3: اتفضلوا.
0: اتأخرنا شوية احنا، مش كده؟ معلش.
3: ايوه معلش، لازم ظروف صعبة هي اللي اخرتكم. على كل حال يا دوب ناخد حاجة ونلحق الفيلم.
0: ما يجراش حاجة، ناخد برضو حاجة.
3: يا مدمزيل، يا مدمزيل.
4: افندم.
3: شوفي الانسة والاستاذ ياخدوا ايه.
4: تحت امركم.
1: انا عاوزة ليمون.
4: وحضرتك؟
0: لا انا مش عايز ليمون. في ايه تاني غير الليمون؟
4: في عصير.
0: لا انا مش عايز عصير. عصير ايه؟ انا بتاع عصير برضو.
1: طيب تحب تاخد حاجة سخنة يا بابا؟
0: لا ولا حاجة سخنة برضو يا بابا، انا برضو بتاع حاجات سخنة.
4: امال حضرتك تحب تاخد ايه؟
0: اتعشى.
1: بابا
0: عندكم ايه عشا يا انس؟
4: في سكالوب، في فيليه، في همبرجر.
0: حلو حلو قوي ده، حلو قوي ده اللي انت قلتيه ده. اشرب واحد سكالوب كويس قوي.
1: بابا يا بابا احنا مش هنلحق الفيلم كده خالص.
0: انا اصلي مش غاوي سيما، ما احنا قاعدين في النور وهنشرب سكالوب وحاجه بقى يعني، مفيش كده.
1: ايوه يا بابا بس التذاكر تبوظ.
0: العجله من الشيطان يا بنتي، السكالوب اهم.
3: ده انا شاريهم من السوق السوداء.
0: على ما السيمه تروق وراطيس اللب تخلص والاعلانات، اعوذ بالله منها. احنا ندخل على الفيلم طوالي، يا دوب اشرب سكالوب ثم الفيلم. الفيلم قبل اسمه ايه؟
3: الفيلم اسمه البطل يتحدى.
0: ده مش فيلم غرامي؟
3: لا لا، ده فيلم كاراتيه.
0: كاراتيه؟ يعني ايه بقى كاراتيه؟
1: هتشوف يا بابا.
4: يعني ليمون وسكالوب يا فندم.
0: ايوه هاتي سكالوب، هاتي هاتي هنا، هاتي عشان السلطن بقى كده، وسلطن معدتي كمان، واشوف الفيلم بتاع الكاراتيه وانا منسجم.

0: جاية اهو.
1: مين؟ سابو العز خطوة عزيزة.
2: مساء الخير يا ست عواطف.
1: يسعد مساك يا اخويا. اتفضل يا معلم خش والنبي لا تخش.
2: انا حلواني حلواني.
3: ايوه معلم استنى بس مش قادر اطلع السلم
1: يا اختي. ومش قادر يطلع السلم ليه يا حلوان؟
2: اصله شايل كم شيله تقيله كده. ايه اللي تعبك يا
3: استنى ملخوم على الاخر يا معلم. قفص الفاكهه المشكل عكيت وقفص الخضار المشكل عكيت بالشمال.
1: اللهم صل على النبي.
3: وقفص العجل البتلو فوق دماغي.
1: ايه ده كله؟
3: واللفه اللي فيها علب الحلوى الصحنيه والصابونه مريحه على الارض. ده بقى غير الكرتونه بتاعت السوق الحره.
1: ايه؟ سوق حره؟ ايه يا معلم حكايه السوق الحره دي؟
2: انا مفيش حاجه تعدي عليا ست عواطف. انا فوت على السوق الحر. هناك كل التجار حبايبي واصحابي. ما انا بقى جبت لي كام علبه بنكيك على احمر شفايف على بودره على شويه كولونيات.
1: اللهم صل على النبي.
2: اوعاتك انت.
1: تعيش يا اخويا.
2: وادي يا حلواني.
3: ايوه معلم.
2: اطلع بحاجه حاجه.
1: سي معلم ابو العز.
2: ايوه ست عاطف.
1: قال يا اخويا بيقول لي انك حاطط عينك على البت اللي اسمها
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله ابدا.
1: انت مكسوف يا معلم. طب وهو عيب ايه يعني لما تكون انت اكبر منها بخمسة واربعين سنة بس؟
2: نعم
1: على الاقل راجل ومتزن وتعرف تصونها مش الواد الطايش اللي عازمهم على السيمة.
3: ايه دي فخدة اللحم؟
1: انت جيت يا اخي
3: طلعها الاول قبل القطط ما تشوف شغلها.
2: مخك نور يا حلوان.
1: ربنا يزيدك يا معلم ابو العز.
2: عاطف.
1: نعم.
2: وحيات النعمة دي. شوف انا بحلف بالنعمة على ايه؟
1: ايوه.
2: بحلف على فخدة عجالي.
1: مصدقك يا معلم.
2: انا لو عايز اتجوز هالة كنت قلت من بدري. لكن يعني
1: لكن ايه اخوي؟
2: انا بقول بقى يعني ندخل جوه ونتكلم احسن.
1: اللي تشوفه يا سيدي الحتة.
3: وادي قفص الفاكهة المشكل.
1: يا اخوي طلع كرتونة بتاعت السوق الحرة. انت مش عارف ان ولاد الحرام ما فيش اكتر منهم؟

0: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
1: يا بابا بابا،
0: ربنا يحرسه الشجيع ده.
1: الله،
0: يا سلام يا سلام، من غير اي سلاح طايح في العصابه.
2: استاذ عبد الرب،
0: هاي هايل.
1: الله،
0: استاذ عبد الرب ضرب ثلاثه، دول بقوا خمسه سته سبعه، يا خبر اسود 39.
1: يا بابا يا بابا ارجوك، الناس كلها بصلنا.
0: اللهم صل عليك يا نبي.
1: نهار ابيض،
0: ادي السيبه ولا بلاش؟ حلوة. لا دي حلوة، دي حركة حلوة خفيف.
3: يا أستاذ من فضلك، عاوزين نتفرج سيئا.
0: حاضر يا فندم، أنا حاسب خالص. حاضر.
1: أيوة يا بابا، لازم نحافظ على شعور المتفرجين.
0: صح.
1: الله،
0: صح يا هلا يا بنت، لازم نحافظ على شعورهم. يا عيني.
1: إيه بس
0: يا عيني، ربنا يديك الصحة. الرفشة بالرجل دي تساوي 1000 جنيه.
3: أوه، ده مفيش فايدة، عاوزين نتفرج زيك يا محترم.
0: منفعل؟ أنا منفعل يعني؟ بلاش انفعل.
3: من الواجب إنك تنفعل بقى. خد.
0: أي خد. أي
2: إيه ده يا أخينا؟
1: الحق الحق بابا شريق،
3: ده مفيش سوء خالص. خد.
0: أوه
3: خد.
0: أي
3: خد.
0: أوه

0: الموضوع باختصار يا ست عواطف.
1: اه يا اخوي،
0: ان جوزك تعبان شوي.
1: ايوه يا اخويا معاك حق.
0: يعني انت عارف انه تعبان؟
1: طبعا، مش انا المظلومه مراته، لازم اعرف انه تعبان.
0: الحمد لله اللي انت عارفه تعبه ايه، انا يهمني مصلحته.
1: كتر خيرك يا معلم.
0: علشان كده انا حجزت له في مستشفى محترمه لمده شهر، شهرين، تلاتة، سنة، أو لغاية ما يبقى عالي العال، وكل مصروفات المستشفى على حسابي.
1: أيوة يا معلم، هو تعبان صحيح يا أخويا، بس مش لدرجة المستشفى دي.
0: لا لا لا، إزاي دي؟ لازم المستشفى ونص. ثم أنا يعني حجزت خلاص. واسمعي بقى ست عواطف.
1: سامع يا معلم.
0: طول مدة العلاج كل مصروفات البيت انا اللي حكون ملزم بيها.
1: ان شاء الله يخليك.
0: واعتبر شارع الشوارب تحت امرك. حلواني.
2: ايوه معلم.
0: افتح هذه الكرتونة بتاعت السوق الحرة.
1: من غير ما يفتح يا معلم.
2: يا بابا وصول بابا، نفتحها عشان تطمني حضرتك على مستحضرات التجميل.
1: ايه انت حجزت في مستشفى ايه يا معلم ابو العيد؟
2: مستشفى كده في اخر العباسية، لكن هايلة.
1: مستشفى في اخر العباسية؟ تكونش تقصد السرايا الصفرة؟
0: ما انت عارفة يا عاطف جوزك عيان بعقله.
1: ايوه صحيح صح يا اخويا.
0: اسمعي بقى.
1: نعم.
0: تعملي معاه خناقة سخنة وتطلب البوليس وتقول الراجل اتجنن.
1: الراجل اتجنن؟ معلم ابو العز، ما بلاش يا اخويا الحكاية دي.
0: حلواني.
2: ايوه معلم.
0: كرتونة السوق الحرة في ايه تاني؟
2: انا كنت ناسي القماش.
1: طب خلاص يا اخويا، امتى عاوزنا اتخانق معاه دلوقتي؟
0: هقولك يا عاطف.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. في هذه الحلقة سنتحدث مع العزيز المقدم فيصل اليزيدي، نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي في شرطة السير بساحل حضرموت. سنناقش ملف الحملة التي سينفذها أو ستنفذها شرطة السير على الآليات والمركبات بما فيها الدراجات النارية، وكان عنوان الحلقة شرطة السير متى تنتهي أو متى تنهي شرطة السير عربدة أصحاب الدراجات النارية. سنكون معكم بإذن الله وسعداء بتواصلكم معنا يا سادة المستمعين على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. تحياتي أنا فهيم باخريبة من الإعداد التقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر مخرج ومنفذ، ونرحب نكرر الترحيب بالعزيز المقدم فيصل اليزيدي نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز المقدم فيصل يزيدي نائب مدير شرطة السير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي. حياك الله وسعدنا بلقائك سعادة المقدم فيصل نائب مدير شرطة السير، ونرحب بك. طبعا أنت لست ضيف دائما معنا في كل مستجدات شرطة السير، حياك الله فيصل.
1: حياك أستاذ فهيم، ونشكر إذاعة المكلة دائما طبعا التابع الأحداث أول بأول، ونحن نطلع من شأن نوضح الصورة ونوضح كل الملابسات ما تتعلق بالحملة وأداء شرطة السير بقدر المستطاع
0: بإذن الله. طبعا نحن يعني قد يكون الشكر قليل في حكم مقدم فيصل حقيقة، يعني أنا طيب أن متواصل معك مباشرة يعني تلبي الطلب، واليوم أجازة مفروض تكون في بيتك لكن ارتأيت تكون معنا، هذا حقيقة. مقدم فيصل، حملة سيتم تنفيذها السيارات والدراجات الغير مرقمة والتضليل، السؤال هي ليس الأولى ولم تكن الأخيرة، ما هي أهداف هذه الحملة ولماذا لا تستمر شرطة السير في المضي قدما بدون توقف لمتابعين المخالفين؟ طبعا المخالف صدر.
1: أولا بالنسبة ما اضطرقت له أنه الحملة يعني قد حصلت من قبل وليش ما تستمر، لأن الحملة يعني طبعا بات إمكانيات بالواضح، طبعا بات إمكانيات من أفراد من سيارات من ونوش متواصلة، يعني كانت القوة عندنا كبيرة نحن، الآن القوة عندنا بسيطة، يعني يلا تغطي داخل، لما نحن نستعين بالأمن العام في أكثر الحملات معانا، والأمن العام طبعا عنده برضو مهام أخرى، لكن هو ده الموضوع، والموضوع دائما مرتبط يعني حتى بالنقاط العسكرية المفروض أنها تكون كممثلة بقيادة المنطقة بالأمن العام المرور، جهات كثيرة من ضمنها الإعلام ومن ضمنها أمة المساجد ومن ضمن يعني موضوع مجتمعي، كيف مثلا سيارة تمشي بلا لوحة؟ الحين أنت مثلا تعين تشوف خمس سيارات تعبر مرقمة، تعبر واحدة مش مرقمة، ليش مثلا مش مرقم؟ يعني هل هو عنده نوايا أخرى؟ ممكن ترتكب جريمة بالسيارة، ممكن كيف أنا بجيبه بقدر؟ وبعدين نحن برضو الفترات ديك لما سوينا الحملات في الفترات مش سدى طبعا كانت لها نتائج، يعني نحن اليوم يعني نتكلم يعني ما فوق 50,000 يمكن 60,000 سيارة اللي مرقمة. نعم. داخل مدينة المكلة
0: طبعا
1: والدراجات أيوة في حدود 20-25,000
0: يعني نتائجها
1: الدراجة، الحين نحن نعتبر نحن في الخطوات الأخيرة.
0: نعم.
1: الخطوات الأخيرة من موضوع يعني القضاء على أنها سيارة تمشي مجهولة، لأن السيارة برغمها سهل نحن المعلومات من جميع النواع، كان حادث سير يعني وصل الحل أنه يدقون علينا أحيانا حد مغرب عن مستوصف عن كذا، يقول لك يا أخي واحد سكر علي كم رقم السيارة، يقول لك كذا مثلا ندق على طول خمس دقائق ندق له عمليات المرور معك كذا أنت موقف والله نطر إلا دقيقة يلا بعد سيارة.
0: أنتوا أرقام أصحاب سيارات عندكم؟
1: أيوة ومقربين عادوا، مش هو بس لازم من ضمن الإدخالات في البيانات إنها تكون مفاس. أرقام جوالاته وسهل الموضوع، حتى مثلا كاميرا طلعت حادثة كانت مثلا سرقة دهس صدم أي شيء، نحن على طول بالرقم نعتبر انه خلاص العمل بسيط جدا ما عاد يعني تتعنى فيه
0: بالضبط.
1: ممكن نطبق نظام المخالفات يعني خلاص السيارات بارقامها تكون في تنظيم للأمان، يعني المفروض أنه يكون فيه يعني مساعدة من المجتمع في الموضوع ده، مش جي واحد يقول لك لا إلا ديل أبو، يعني المفهوم تاني بالنسبة نحن نشوفه من منطق، واللي هو لا مسؤولية عنده يشوفه من منطق
0: بالضبط، يعني أنتوا تنطلقون منطلق أنه هذه مسؤوليتكم لازم تكون هكذا الحرص عليها،
1: الحرص عليها لسلامته وسلامة الآخرين.
0: طيب سعادة المقدم، خالد الخشرة
1: دكتور
0: دكتور خالد
1: أيوة.
0: هو الآن طبعا في الوادي، بس حب أن يشاركنا في رسالة صوتية، وأنه لما قبل فترة عملنا حلقة كانوا فيها وفي معمر أو أنت ما أدري بالضبط
1: معمر أيوة.
0: وخرينا بقرارات فيها وعملنا أيوة عملنا عليها أيوة. ورشة عمل
1: أيوة.
0: لكن ما أدري وفعلا دم لكن ما أدري، هذه رسالة هو حاب يشاركنا فيها، اسمعها بإذن الله إن شاء الله فيها.

0: قبل فترة عملنا حلقة كانوا فيها وفي معمر أو أنت ما أدري بالضبط
1: معمر
0: وخرجنا بقرارات فيها وعملنا أيوة عملنا عليها ورشة عمل لكن ما أدري وفعلا دم لكن ما أدري هذه رسالة هو حابب يشاركنا فيها اسمعها بإذن الله إن شاء الله فيها.